الأرض قل لله كتب على نفسه

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمع والأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب. فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان

0: مشهودة. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. ومعنى تشميت العاطس الدعاء له إذا حمد الله بأن يقول له: يرحمك الله. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
0: إذاعة القرآن الكريم.

0: إبراهيم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

0: بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.

قال رب انصرني على القوم المفسدين.

هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.

ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه،

واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً.

أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم

يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم،

من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
2: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيها نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: من هم الخاسرون؟ قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الخسارة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 65 مرة، جاءت بصيغة الخسر، إن الإنسان لفي خسر بمعنى مطلق الخسارة، وبصيغة الخسار، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، بمعنى الزيادة والتراكم في الخسر، وبصيغة الخسران، ألا ذلك هو الخسران المبين، بمعنى قمة الخسارة. ويشير القرآن الكريم إلى أصناف عديدة للخاسرين، منهم المكذبون بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، والمبتغون غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والمستبدلون الإيمان بالكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، والمتخذون الشيطان وليا، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وينضم إلى هؤلاء المفسدون وناقضو العهود، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض،

0: أولئك هم الخاسرون. ثم الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أما الأخسرون أعمالا فهم أهل الرياء والضلال، الذين يظنون في أنفسهم الصلاح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويستندون مفهوم الخسارة في القرآن الكريم إلى معايير الإيمان بالله والالتزام بمراداته تعالى، وليس إلى معايير دنيوية أو مادية. الخسارة الحقيقية لا تعني نقص الأموال أو المنافع، بل إهدار رأس المال الحقيقي للإنسان وهو عمره ونفسه بالانحراف عن طريق الهداية. ويعتبر القرآن الكريم خسارة النفس من أكبر الخسارات. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم يربط تعالى خسارة الدارين بالإنسان الذي يصيبه التخبط وعدم اليقين بالله، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كما يربط عز وجل بين خسارة الإنسان لعمره وهدره له وبين وزنه عند الله يوم الحساب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومقابل الخسارة والخسران يشير القرآن الكريم إلى الفوز بدرجاته الثلاثة: المبين والكبير والعظيم، وإلى الفلاح والنجاة والتجارة الرابحة. وتشكل هذه المنظومة طريقا آخر للإنسان المستثنى من الخسارة والخسران. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الخسارة والخسران ودلالات هذا المصطلح في القرآن الكريم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد دعجة العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
1: سيد الكريم أكرمكم الله، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: حياكم الله. ورد دكتور سعيد مصطلح الخسر والخسران في القرآن الكريم مرات عديدة، ما المعنى الذي نستدله من هذه الكلمة؟ كيف يخسر الإنسان؟ ولماذا يخسر؟ وما هي طبيعة هذه الخسارة؟
1: بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الكريم الدكتور حسين الرواشدي على استضافتكم لي مرة بعد مرة في برنامجكم القيم العتيد اللقاء المفتوح فكر وحضارة. حقيقة هذا الموضوع يأتي ضمن سلسلة الموضوعات التي تتفضلون دائما بعرضها على مسمع الإخوة والأخوات الكرام من خلال هذه الإذاعة طيبة المباركة، من أجل زيادة الوعي والبصيرة بحقيقة الوجود وبحقيقة المآل للإنسان. موضوع الخسران أو الخسارة حقيقة موضوع ذو بال ينبغي أن يستوقف الإنسان، سيما وأنه يعيش هذه الحياة بتفاصيلها، بما يرى فيها من حلوها ومرها، بما يرى فيها من سعة ومن ضيق، من قوة ومن ضعف.

0: من أمن ومن خوف وبما يرى فيها من المتناقضات.
1: صحيح.
0: حقيقة الخسران عندما يطرق سمعنا من خلال آيات القرآن الكريم لا يتبدل لنا على أنه مصطلح مادي ضيق مرتبط ضمن معادلة نقص المال أو التجارة، لأنه هذا المصطلح عندما يطرق سمعنا للوهلة الأولى مباشرة نسمع خسران أو خسارة، للوهلة الأولى يتبادر إلى ذهننا أن الخسارة هي خسارة في المال أو خسارة في التجارة.
1: نعم.
0: لكن الخسران في القرآن الكريم يمثل مصطلحا إيمانيا دقيقا يتجاوز المفهوم المادي الضيق ليعبر بنا نحو الدلالة الأصلية لهذه اللفظة. ولو ذهبنا إلى معجم مقاييس اللغة لابن فارس وجدناه يؤصل لهذه المادة اللغوية فيقول لنا بأنه تدور مادة خسرة حول أصل واحد يدل على النقصان والهلاك. وإذا ما سمع المرء هاتين اللفظتين نقصان وهلاك تهيب منهما ووقف على وجل وجعل ذلك نصب عينيه ونظر إلى ذلك بعيني قلبه قبل عيني رأسه حقيقة، لأن النقصان والهلاك إشعار لمن يسمع هاتين اللفظتين، إشعار بخوف وقلق وفزع وعدم استقرار وعدم طمأنينة وعدم أنس، وبالتالي على الإنسان أن يكون على وجل وعلى حذر.
1: من باب التهذيب يمكن أن تفهم في هذا السياق؟
0: قد تكون رادعة زاجرة، قد تكون منبهة، قد تكون مؤدبة كذلك للإنسان حتى تتهذب نفسه التي بين جنبيه، لأن هذه النفس أمارة بالسوء، ولأن هذه النفس متمردة، ولأن هذه النفس مشرئبة، ولأن هذه النفس متشوفة، ولأن هذه النفس طامحة وطامحة وطامعة وراغبة. وبالتالي عندما يخاطبنا القرآن الكريم في 65 موضعا بمصطلح الخسارة أو الخسران بصيغ مختلفة، إنما ذلك ليكون هذا الخطاب تنبيها تأديبا تحذيرا تبصيرا من أجل زيادة الوعي، من أجل زيادة الحصانة الإيمانية عند المرء، ومن أجل أن يكون على وجل من عواقب الانحراف عن منهجه سبحانه وتعالى.
1: في هذا السياق تشير الآيات الكريمة إلى أنماط من الخسارة، أو تجيب على سؤال من هم هؤلاء الذين يخسرون أو الخاسرون أو الأخسرون، من هم؟
0: حقيقة يعني هذا السؤال دقيق في موضعه، يعني منطلقي في الإجابة عنه أن المفسرين وأهل البلاغة حقيقة مايزوا بين صيغ الخسار تبعا لشدة العقوبة، فنجد أن هناك الخسار والخسر
1: والخسران
0: به، نعم هكذا الخسار والخسر، ويراد به نقص يعرض للمقتنيات الدنيوية أو نقصان الدين التدريجي، يقال خسار ويقال خسر بهذا الشكل. وكذلك الخسران هو أبلغ صيغ الخسارة وأشدها، ولا يطلق في القرآن الكريم إلا على الخسارة المطلقة والنهائية، يعني عندما نجد اللفظ القرآني بهذه الصيغة الخسران هذا يعني أنك وصلت إلى خط النهاية وأنك قد جازفت وأنك قد أسرفت وأنك لم تبقي بينك وبين الله سبحانه وتعالى من صلة.
1: يعني
0: وكذلك أيضا الخسران المبين،
1: نعم.
0: عندما يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الخسران المبين، يعني الخسارة الظاهرة الواضحة التي لا جابر لها، وحقيقة يكون مآل صاحبها دخول النار، وأنه يفرق بينه وبين نفسه وبين أهله ويحال بينه.

0: وبين ما كان يشتهي حقيقة.
1: يعني المعادلة تبدأ بالخسر وتشمل الناس جميعا إلا الذين استثناهم الله. نحن جميعا يعني في حياتنا نتعرض للخسر، ثم نتدرج، قد نتدرج أو بعضنا قد يتدرج إلى الخسار كما أشرت أو إلى الخسران.
0: ولذلك نجد أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، نجد بأن أوجه معاني الخسران من خلال استعراضنا لآيات القرآن الكريم تأتي على خمسة أوجه. النقص، ويشير إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي بمعنى ينقصون المكيال. وتأتي أيضا بمعنى الغبن الواضح وهو الخداع، إذ قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين، وهنا إطباق، وهنا خسارة ظاهرة واضحة لا جبر فيها ولا جبر لها.
1: اسمح لي أن أتوقف عند هذه الآية. اسمح لي دكتور سعيد أن أتوقف عند هذه الآية الكريمة. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، وسماهم الله تعالى بأنهم يعني خسروا الدنيا والآخرة،
0: نعم، ووصفهم بأنهم وصلوا إلى الخسران المبين.
1: نعم، كيف حصل ذلك أو كيف يحصل ذلك؟ يخسر الإنسان نفسه، يخسر أهله.
0: لا شك بأنه لا يصل إلى هذه المرحلة إلا إذا كان قد أوقع نفسه في براثن الخسران وتعرض إلى أسباب الخسران. وإذا نظرنا في القرآن الكريم سنجد بأن أسباب الخسران كثيرة حقيقة، لكن إذا أردنا أن نأتي إلى عيون هذه الأسباب، فأولها الكفر والشرك بالله، وكذلك أيضا الرياء. وحسبنا في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا شك بأن يعني الكفر، سواء كان كفر الإنكار أو كفر الجحود، أو كان ذلك كفر النعمة بتغطيتها وعدم شكرها، لا شك بأن هذا أحد أسباب الخسران. وكذلك أيضا عندما يتخذ المرء لنفسه الشيطان وليا، وينقاد له ويتبع خطواته ويسير على دربه، وحسبنا في ذلك وجه الخسران الذي يشير إليه قول الله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وكذلك أيضا عبادة الله تعالى على مصلحة، أي على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، الانقلاب على الدين عند التعرض للفتن والابتلاءات أحد أسباب الخسران، لأنك أنت تتعامل مع الله عز وجل. إذا كنت في نعمة، الله موجود، الله أشكره، الله أحمده، ولكن إن لم تكن على تلك الحال حينئذ أنت تنصرف عن الله تبارك وتعالى.
1: والله توقفت عند هذه الآية كثيرا يا دكتور، في قولي كما أشرت: من يعبد الله على، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني طبيعة البشر كما وصفهم الله تعالى أنهم أحيانا ينقلبون، يعني إذا أكرمه الله يقول الله أكرما، وإذا نقص وأصابه محنة يقول الله أهانا. هل هؤلاء من الخاسرين؟
0: نعم، ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لنا نموذجا في الصبر عند الابتلاء في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولعل قصة سيدنا أيوب عليه السلام خير شاهد على هذا المعنى. عندما كان يعيش في نعيم وافر، وكان عنده من كل شيء، كان عنده من المال، وكان عنده من الأولاد والذرية، وكان عنده من رغد العيش ومن طمأنينة الحياة وسكونها وهنأتها، نعم، ثم إنه بعد ذلك تعرض لابتلاء الله تبارك وتعالى له في كل ذلك، حتى وصل الأمر إلى جسده الشريف

عليه الصلاة والسلام، وبقي في المرض مدة من الزمن، مدة طويلة، وكان صابرا وكان متحملا لكل ذلك، وحتى أنه جاء في بعض الروايات التي يستأنس بها أن زوجه قالت له: ألا تدعو الله تعالى أن يكشف ما بك؟ فقال لها: كم مكثت في الرحم.

0: ابتلاء الله تبارك وتعالى بالصبر والحمد، ولم يكن منه تشكي، ولم يكن منه كفران، ولم يكن منه تذمر، ولم يكن منه التيأس، وإنما كان صابرا. وإنا وجدناه صابرا، هكذا القرآن الكريم يعبر ويكشف لنا عن مكنون نفس سيدنا أيوب عليه السلام. والأمر أيضا ينساق على جميع الأنبياء وعلى رأسهم كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما من ابتلاء أو صنف ابتلاء إلا وتعرض له في حياته عليه الصلاة والسلام. يعني قل ما شئت من أصناف الابتلاء تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى حاضرا. كذلك أيضا من أسباب الخسران نقض العهود والإفساد.
1: صحيح.
0: يعني عندما تجد إنسان متلون يقطع ما أمر الله به أن يوصل، تجد أن هذا الإنسان يغير يبدل، حقيقة هذا الشخص هذا يسلك طريق الخسران. ولذلك الله سبحانه وتعالى نعى على أولئك الذين ينقضون العهود ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وعدهم من الخاسرين. وكذلك أيضا من أسباب الخسران استحداد الحياة الدنيا على الآخرة، يعني من يرضى بالدنيا دون الآخرة. وهنا يخاطب الله عز وجل المؤمنين بخطاب الإيمان ليشحذ الهمم في هذا، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وكذلك أيضا من أسباب الخسران التكذيب بلقاء الله تعالى واليوم الآخر، إذ قال الله عز وجل في هذا السياق قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وهنا ينفي عنهم صفة الهداية لأنهم يعني ضاعت بوصلتهم، ولأنه غاب عنهم الحق الذي يقرر أن هناك يوما آخر، وأن هناك لقاء لله عز وجل، وأن هناك حسابا يثاب فيه الطائع ويعاقب فيه العاصي. وكذلك أيضا نجد بأن موضوع الخسران في وجوهه يتصل بمعنى العجز والهلاك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في يعني سياق قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته على لسان إخوة يوسف، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي عاجزون هالكون. وهذا يعني أن على الإنسان أن ينتبه من كل ما يؤدي به إلى العجز أو يؤدي به إلى الهلاك، لأنه إذا وقع في براثن العجز والهلاك هو يعني يكون قد ثبت على نفسه سببا من أسباب الخسران. وكذلك أيضا العقوبة وحبوط العمل، وهذه مسألة جد خطيرة، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي من المعاقبين. وبالتالي على الإنسان أن ينتبه كذلك في مساره ومساره عندما يتحرك وهو يعمل الأعمال ويقصد بها الله سبحانه وتعالى، فإذا داخل عمله الرياء حينئذ يخشى على هذا العمل أن يحبط. وما معنى الحبط أكرمكم الله؟
1: نعم.
0: عندما نقول شاة محبطة يراد بها أنها أكلت من نبتة أو من عشبة فسببت لها انتفاخا، أوهمت أنها مكتنزة، أوهمت أنها ثمينة.
1: نعم.
0: وبالتالي الإنسان قد يعمل العمل متوهما أن هذا العمل فخم ضخم عظيم، ولكن هذا العمل ما هو إلا خواء، ما هو إلا شيء فارغ في الجوف لا قيمة له، ما أسهل أن يزول، ما أسهل أن يتبخر. وبالتالي الإنسان عليه أن يكون منتبها لهذه الحقيقة.
1: وارتبط ذلك يعني حبط أيضا بالكفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل وهو في الآخرة من الخاسرين.
0: نعم. وهنا كلمة يعني ومن

0: الإمام عندما أنت تكفر بمعنى أنك تغطي الحق، تغطي الصواب، تغطي اليقين وتتجاوزه وتجعله وراءك ظهرية، هذا يعني أنك أنت تسير في طريق الخسران والعياذ بالله.
1: في السلوك يعني بعض الآيات أو أغلبية الآيات تتناول الخسران في سياق السلوك الإنساني.
0: نعم، وهذا الأمر حقيقة جد مهم. لماذا؟ لأن الإنسان يتوهم نفسه في سلوكاته التي تبدر منه في واقع الحياة، يعني في تعامله مع الآخرين، في علاقاته الاجتماعية، في كذلك أدائه لواجباته وما رتبه الله عز وجل عليه من آثار المسؤولية، تجد بأن الإنسان يتنصل من كل ذلك ولا يأده به، وبالتالي عندما يتجاوز كل ذلك إذن هو خاسر، حتى وإن كان ظاهر أمره أنه يعني متفوق أو أنه ناجح. ولذلك نجد بأن القرآن الكريم حقيقة يعني عني عناية فائقة ببيان حال من جاوزوا القنطرة، من جاوزوا قنطرة الخسران. وهنا يعني اسمح لي أن أتحدث عن يعني منظومة الربح والفوز والفلاح التي تقابل منظومة الخسران والهلاك والنقصان.
1: نعم.
0: الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل عليهم سورة اسمها سورة العصر.
1: نعم.
0: وهذه السورة حقيقة أقسم الله سبحانه وتعالى فيها فقال عز من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة حقيقة الإمام الشافعي رحمه الله له مقولة فيها يقول: لو لم ينزل على أمة محمد إلا هذه السورة صلى الله عليه وسلم لكف هذه الأمة هذه السورة حقيقة. ونحن نتأمل في هذه السورة نتساءل نقول: يا ترى ما الذي تبدل الإمام الشافعي رحمه الله حتى يقول قولته تلك؟
1: نعم.
0: عندما ننظر في هذه السورة على قصر آياتها إلا أننا نجد فيها جزل اللفظ وعظيم المعنى، إذ إن هذه السورة استهلت بأربع مؤكدات تثبت الخسران على الإنسان: واو القسم، وإن، واللام في لفي خسر، وال الاستغراقية، والعصر، ال إذا دخلت أكدت. فهذه الأربع مؤكدات ومثبتات للخسران يقابلها أربع طاردات أو أربع مثبتات.
1: نعم.
0: جاءت في الاستثناء في نفس السورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولاحظ أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات بأن هذه المنظومة التي تشكل المثبت للخسران وتعطي الإنسان مساحة نحو الربح نحو الفوز نحو الفلاح، تستهل هذه المنظومة ذلك بالإيمان، الإيمان الصادق، هذا الإيمان الذي استقر في القلب والذي انعكس على الجوارح والذي أقر به اللسان، وكذلك يقترن مع هذا الإيمان العمل الصالح الذي يصدق هذا الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك أيضا لا يكفي الإيمان والعمل الصالح، بل عليك أن تتقدم إلى ميدان أوسع في العمل من العمل الذي يتعلق بالعبادة الذاتية الفردية الخاصة بك، عليك أن تنطلق إلى العبادة العامة، العبادة التشاركية، العبادة التفاعلية مع المجتمع. لذلك قال: وتواصوا بالحق، عليك أن تتواصى بالحق بكل صوره. ولعل سائلا يسأل يقول هنا: ما معنى التواصي بالحق؟ التواصي بالحق معناه نشر الخير بين الناس بكافة

0: أشكاله وصوره. النصيحة هي من التواصي بالحق، المشورة الصادقة هي من التواصي بالحق، إزداء النصح للآخرين بكل حرفية واقتدار هو من التواصي بالحق، التوجيه والإرشاد هو من التواصي بالحق، التنبيه والتحذير هو من التواصي بالحق. ثم عليك أيضا أن تنتبه أنه من تمام منظومة تثبيط الخسران التواصي بالصبر، لأن من يدخل في معترك ميدان التواصي بالحق عليه أن يتوقع أن هذا الدخول له ضريبة، ولذلك
1: يحتاج
0: إلى سوف تتعرض لشيء من الأذى، سوف تتعرض لشيء من الغمز، من اللمز، من كلام الناس، ولذلك عليك أن تتواصى بالصبر.
1: ولهذا تكرر التواصي مرتين يا دكتور على ما أعتقد،
0: تواصي بالحق
1: ثم تواصي بالصبر.
0: نعم، تواصي بالحق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، كل مؤمن يشد الآخر كما جاء في الحديث، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا بهذا المعنى. ثم عليك أن تنتبه أن منظومة تثبيط الخسران عن نفسك تقتضي منك ذلك الصبر، حتى لا تكون ممن كانت عبادتهم لله وعملهم الموجه لله كان مبنيا على المصلحة، حتى لا نعود إلى المعنى الأول، ومن الناس من يعبد الله على حرف. فعليك أن تنتبه، فإن مما يدفع هذا المعنى أن يكون عندك تواصي بالصبر، تصبر على الطاعات وتصبر عن المعاصي وعلى أقدار الله تبارك وتعالى، وتصبر على أذى الناس، وبذلك أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خيرا من أن تعتزلهم. ومن هذا المعنى إذن نستطيع أن نفهم إذن لماذا الإمام الشافعي رحمه الله ومن السلف الصالح الذين أوتوا وعيا وفهما وبصيرة ومنطقا، لماذا قال يعني قولته: لو لم ينزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه السورة لا كفاها أو لكفتها. نعم، لأنها فعلا هذه السورة تمثل منهجا ربانيا شاملا للنجاة من الخسران المحتوم، لأنني أنا فعلا إذا آمنت مصدقا وعملت صالحا وتواصيت بالحق وتواصيت بالصبر، إذا أنا كفلت بإذن الله تبارك وتعالى لنفسي النجاة، وكفلت لنفسي أن أتغلب على نفسي التي بين جنبي، واستطعت أن أقوم نفسي، واستطعت أن أقوم قلبي، وأن أجعل خطايا ثابتة تسير باستقامة على منهج الله تبارك وتعالى.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور سعيد، حفظك الله، وشكرا جزيلا لك على هذه الإفاضة العميقة التي دائما تتحفنا بها.
0: بارك الله
1: فضيلة
0: الله لك.
1: الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم.
1: أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
2: حياكم الله يا دكتورنا الفاضل، حياكم الله.
1: في القرآن الكريم دكتور محمد معادلة تقوم بين نقيضين، الخسارة والفوز، أو الخسارة والفلاح، أو الخسارة والنجاة. في ضوء فهمك لطبيعة الإنسان والمدلول القرآني عندما يتناول الإنسان في جانب الخير وجانب الشر، جانب التهذيب وجانب الإرشاد وجانب التخويف، كيف يمكن أن نفهم الخسارة من جانب والفوز والفلاح من جانب آخر؟
2: بارك الله تعالى بكم يا دكتور وجزاكم الله،
1: الله يبارك فيك وسلمك
2: هذه الاستضافة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعده. حقيقة إذا أردنا يعني أن نعرف حقيقة الجواب،
1: نعم،
2: وذلك من خلال الحقيقة المطلقة لوجودنا في الدنيا،
1: حسنت،
2: فلا بد من السؤال لماذا وجد.

0: نعم
1: وما هو الهدف والغاية الأسمى لوجودنا، ثم بعد ذلك ما هو مصيرنا بعد الموت. إذا توجد حياة، إيجاد من عدم، وسوف يكون عدم بعد إيجاد، وسوف يكون إيجاد بعد عدم، أو البعث والنشور. الآن من خلال هذه المعادلة نفهم لماذا وجدنا، ثم ما النتيجة. الله عز وجل أشار في القرآن الكريم، قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة، والإنسان مستعمر في هذه الأرض، والإنسان خلق لإعمار هذه الأرض. العمارة بشقيها، المادي والمعنوي. الآن دكتور حسين بارك الله تعالى،
0: الله يبارك فيك،
1: الجانب المعنوي هو جانب العبادة، جانب الطاعة.
0: نعم.
1: الله عز وجل بنص القرآن الكريم أهبط آدم إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجاء هذا الهدى عن طريق الأنبياء والرسل، رسل مبشرين ومنذرين. الآن الناس في ذلك فريقان، فريق استجاب للأنبياء والرسل، وفريق كذب الأنبياء والرسل، وهو بذلك مبتلى. معنى الابتلاء؟ الاختبار، كما قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وبالتالي بما أنه يوجد اختبار، فلا بد بعد الاختبار من الربح أو الخسارة.
0: صحيح.
1: الفوز أو والعياذ بالله الخسران. لذلك ذلك الإنسان الذي عرف مقصد وجوده في الدنيا ثم عمل من أجل هذا المقصد ثم لقي الله تبارك وتعالى على هذا المقصد فهو من الفائزين، وقد جنبه الله عز وجل الخسارة. لذلك سورة العصر نقرأه ونتأمله، والعصر إن الإنسان لفي خسر.
0: مطلق الإنسان؟
1: مطلق الإنسان، قالوا اللام للاستغراق.
0: نعم.
1: كل الإنسان، كل بني الإنسان، ولكن يأتي بعد ذلك الاستثناء، إلا الذين آمنوا، هذا الامتحان والاختبار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا إيمان وعمل صالح، ثم أن يوصي بعضنا بعضا بهذا الإيمان وبهذا العمل الصالح، ثم أن نصبر على هذا الإيمان وعلى هذا العمل الصالح. إذا قال الصبر على الطاعات، والصبر على المعاصي، والصبر على الابتلاءات،
0: وصفة النجاة والفوز والفلاح.
1: نعم.
0: هذه
1: نعم. لذلك نحن في تجارة مع الله عز وجل، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
0: صحيح. تؤمنون بالله،
1: والتجارة ربح وخسارة، تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآن من أقبل فحيهنا،
0: ومن أعرض
1: فنسأل الله عز وجل أن ينجينا وينجيكم.
0: وأنا أتأمل في سورة العصر وفي الاستثناء لله، الوصفة النجاة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: نعم.
0: ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعم.
0: توقفت عند آية أخرى تتعلق بالأخسرين وليس فقط بالخاسرين. يقول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف تحصل هذه المعادلة يا دكتور محمد؟ الإنسان يعمل يتصور أنه يحسن صنعا، ثم يقول له الله هؤلاء الذين يتصورون أن أعمالهم في الاتجاه الصحيح هؤلاء أخسرين.
1: يا سيدي هذه أشد أنواع الخسارة، لذلك قالوا خسارة وردت بمعنى الخسارة المادية، إنسان

0: تاجر ثم خسر، التجارة مادية. وهنالك الخسارة بمعنى الخسارة المعنوية. والقرآن الكريم كل أنواع الخسارة التي أشار إليها هي خسارة الدار الآخرة وخسارة الجنة، ومنها هذه الآية التي ذكرت.
1: يعني الخسارة تنصرف إلى يوم الحساب هنا.
0: أي نعم،
1: إلى يوم القيامة.
0: نعم، ما ورد في القرآن الكريم من أنواع الخسارة إنما ينصرف إلى يوم القيامة، وذكر الله عز وجل كثيرا
1: صحيح
0: من صفات الخاسرين ولماذا كان هؤلاء من الخاسرين، والعياذ بالله الآيات كثيرة في ذلك.
1: نعم،
0: ولكنها كلها تنصرف إلى الخسارة في الدار الآخرة والعياذ بالله. وأشد أنواع الخسارة هو أن يعمل الإنسان عملا ويظن أنه يتقرب إلى الله وأنه يؤجر على هذا العمل ويثاب عليه، ثم يكون مصير هذا العمل الجنة، وإذا بالأمور بعكس ما الآمال والتوقعات، وإذا به قد كان في ضلال، وإذا به والعياذ بالله قد عبد الله عز وجل من منظوره هو أنه كان في عبادة لله، وإذا به في عبادة للشياطين والعياذ بالله. هذه أشد أنواع الخسارة. لذلك الله عز وجل قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، صيغة مبالغة، أخسرين
1: صحيح،
0: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم. ثم يبين الله عز وجل ما فعلوا من صفات وما فعلوا من أفعال ظنوها خيرا وهي شر والعياذ بالله، وظنوا أنهم يثابون عليها وهم سوف يعاقبون عليها ويكون مصيرهم النار والعياذ بالله. وقالوا هذا ورد فيما سبق ممن يظنون أنهم يعني من رجال الدين ومن الكبار والأساطين في علومهم وفي أديانهم، ولكنهم كانوا سببا في إضلال غيرهم وهم كانوا على الضلال والعياذ بالله، فهذا هو مصير لأنهم ضلوا وأضلوا، فكانت الخسارة والعياذ بالله مضاعفة بسبب ضلالهم وبسبب إضلالهم. لذلك هذه أشد أنواع الخسارة، بارك الله تعالى بك، نسأل الله أن ينجينا ونجينا.
1: اللهم أمين. أيضا دكتور محمد، من أكبر الخسارات أن يخسر الإنسان نفسه، في قوله تعالى مثلا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني توقفت أيضا عند هذه الآية، الخسران هنا للنفس ثم للأهل، ما علاقة الأهل بالموضوع؟ ثم يأتي في قوله تعالى أن ذلك يكون يوم القيامة، ثم أن هذا هو الخسران المبين، يعني الذي ليس بعده خسارة.
0: يا سيدي، يوم القيامة المؤمن وأهله في الجنة، لذلك من صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والمولى عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فأنت وزوجك وأولادك وذريتك في الجنة تجتمعون كما كنتم تجتمعون في الدنيا، وأقر ما تكون عين الإنسان أن يرى أهله من حوله وأن يتمتع بوجود الولد والذرية، فهي من أعظم النعم على الإنسان في الحياة الدنيا. فكيف عندما يجد حصاد عمله يوم القيامة أن هذه الذرية في ميزان حسناته وفي صحيفته يوم القيامة ويجتمعون معه في الآخرة في الجنة، ذلك بأنهم كانوا على أثره وكانوا في صحيفته.

0: في أعمالي. هذا من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان المؤمن في الآخرة. في المقابل دكتور بارك الله تعالى بكم، تعظم الخسارة عندما يخسر الإنسان نفسه ويكون والعياذ بالله من أهل النار، ويتفقد ذريته من حوله وإذا بهم والعياذ بالله كذلك، ذلك أنه كان سببا في ضلالهم. لذلك تعظم خسارة هذا الإنسان عندما يخسر أهله ولا يكون لا هو ولا هم في الجنة يوم القيامة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لذلك حتى إن كان وإذا كان له في الجنة وكان هو من أهل النار، فأي خسارة هذه التي لحقت به والعياذ بالله أن تكون من ذريته من هم في الجنة وهو سبب في إيجادهم، ثم يكون هو في النار والعياذ بالله، فكيف فازهم وكيف ضل هو وخسر والعياذ بالله. لذلك هذا من باب التبكيت، أن الإنسان ينبغي أن يجتنب ما يقع فيه هؤلاء يوم القيامة. نعم. فيجتهد على أسرته وعلى أهله وعلى
1: المسؤولية التي
0: أن يكون معه في الجنة. لذلك الخطاب القرآني دكتور بارك الله تعالى بكم
1: وبارك بك،
0: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
1: يا سلام
0: وقودها الناس والحجارة. إذن يقي نفسه، يبدأ بنفسه، ثم جعل الله تعالى هذه الذرية في ذمته وفي عنقه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيهم، وأن يجتهد أن يكونوا معه في الجنة يوم القيامة، وأن يحذرهم من عذاب النار حتى لا يكونوا من الخاسرين والعياذ بالله. لذلك هذا كذلك إشارة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق كل منا أن يتقي الله تبارك وتعالى في ذريته. لذلك إحدى الصالحات لما توقظ أولادها على صلاة الفجر تقول لهم قوموا إلى صلاة الفجر، لا أريد أن ينقص منكم أحد يوم القيامة، نكون في الجنة ويكون في النار.
1: في آية أخرى دكتور محمد أيضا عندما توضع الموازين يوم القيامة يقول الله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الخسارة تمت في الدنيا والحساب في الآخرة والميزان؟ هل بدأت الخسارة في الدنيا؟
0: لا شك في ذلك يا سيد.
1: نعم.
0: نحن الآن مستخلفون وهذه الأعمال بين أيدينا. الآن العمل للمستقبل والمستقبل الحقيقي وليس المستقبل الخادع، أن تعمل للدار الآخرة التي فيها الفوز الحقيقي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، صيغة مبالغة، الحياة الحقيقية. هذه الحياة الدنيا حياة عابرة، حياة مر، هذه عبارة عن جسر وممر إلى الحياة التي فيها المستقر وفيها الفوز، أول عياذ بالله الحياة اللي فيها الخسارة الأبدية لمن لم يعمل لهذه الدار الآخرة. لذلك الآن لابد أن نزن أعمالنا وموازيننا، كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في قضية الموازين، زينوا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. الآن انظر إلى ميزانك ثم حاول أن ترجع هذا الميزان لما يكون في صالحك يوم القيامة، لأن الميزان دقيق. والله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك أجتهد ألا يكون ميزاني خاسر يوم القيامة، وأجتهد

0: ألا ترجح سيئاتي على حسناتي ثم أكون من الخاسرين.
1: إذا ما قربنا ذلك دكتور محمد مع آيات الفلاح والفوز، فالقرآن الكريم أيضا قد أفلح المؤمنون،
0: قد أفلح من
1: من
0: تزكى.
1: تزكى كذا. كيف يمكن أن نفهم هذه المقاربة التالية؟ الذين استثنوا من الخسارة في سورة العصر، والذين أفلحوا أو فازوا أو تجارة لن تبور، أو مثل هذه المصطلحات التي تدلنا على الطريق الآخر، طريق الربح والفوز.
0: نعم يا سيدي.
1: من هم المفلحون هنا؟ من هم الفائزون؟
0: يا سيدي، من فضل الله عز وجل علينا أن الله تعالى بين لنا طريق الخير وطريق الشر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والآن نحن كما يقال فيها، ويستطيع الإنسان أن يعدل موازينه، أن تكون موازين رابحة لا موازين خاسرة. لذلك لما حذرنا القرآن الكريم من الكفر والضلال ومن ترك الصلاة
1: من نقض العهود من الفساد
0: ومن نقض العهود ومن التهاون في إخراج الزكاة
1: الدروب إلى الخسارة، كل هذه
0: ومن
1: دروب إلى
0: عقوق
1: الخسارة،
0: الوالدين ومن قطيعة الأرحام ومن الغش ومن الأيمان الكاذبة ومن إلى آخره، كل المحرمات. في المقابل لدينا الطاعات، أن تحافظ على صلاتك، أن تحافظ على صيامك، أن تحافظ على زكاتك، تخرج الزكاة، الأوامر والنواهي في القرآن الكريم، أن تأتي ما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله عز وجل. وبالتالي يعني الموازين أمامك والربح والخسارة أمامك. يعني دكتور بارك الله تعالى بكم، الطالب الذكي اللي درس المادة وحضرها اجتهد فيها
1: عند الامتحان ما بتربش على راسه
0: يا سيدي، أول ما يخرج الامتحان يجمع علامات يقول لك 95،
1: نعم
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: 85. راح علي سؤال، يا سلام لو دققت قليلا، لو انتبهت قليلا. نحن الآن في قاعدة امتحان، وأنت تستطيع الآن أن تقرر، والخير والشر يعني كل إنسان لديه العقل أن يأتي الخير وأن يجتنب الشر، أن يرد الحقوق إلى أهلها، أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، أن يجتنب ما يكون سببا في خسارته. والآيات في ذلك كثيرة،
1: زي التاجر الحصيف يا دكتور.
0: بالضبط.
1: يعني التاجر الحصيف بقعد بقول لك إذا اشتريت كذا بسعر كذا بدي أبيعه بسعر كذا، بدي يحسب حساباته يعني ما حتى لا يخسر.
0: طيب والتاجر اللي فاتح دكانه بدفع جاره من جيبته، هذا شو تقول فيها؟
1: هذا خسران.
0: لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهو وتمنى على الله الأماني. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة.
1: الإيمان الهش هذا،
0: نسأل الله العفو والعافية. صحيح.
1: آمين.
0: نعم هو الإيمان الهش. يعني بعضهم يعني يربط العمل بما يتحقق من مكاسب دنيوية.
1: أها.
0: إن الأمور تيسرت دنيويا مشينا بالعباد. بعضهم والله يبتلى في وظيفتي أو في ولدي
1: أو في صحتي
0: أو في صحتي،
1: صح،
0: يترك الصلاة. ليه؟ يقول لك أنا عبدت ربي وخسرت وظيفتي.
1: الإيمان المشروع، الإيمان المشروط هذا يا أما.
0: يا سيدي يا سيدي، الله عز وجل ما قال لك بأن أجر العمل الصالح في الدنيا، وأنك كلما ازددت في صلاتك فتح الله عليك أبواب الرزق وصب عليك الرزق صبا. لا، المعادلة ليست كذلك. المعادلة أنك تعمل الآن والحساب يوم القيامة.

0: تعمل الآن والجزاء يوم القيامة، ومما تبتلى به الفقر، ومما تبتلى به المرض، ومما تبتلى به الفقد. وبالتالي من يظن أن المعادلة كما يتصور هو أنني أعمل الخير والجزاء الآن، هذا جزاء الكافر. الله عز وجل إن رأى فيه في الدنيا قدم عملا صالحا له أجر في الحياة الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. أما أنت أيها المؤمن فأنت مبتلى في الحياة الدنيا، تبتلى بالغنى وتبتلى بالفقر وتبتلى بالعطاء وتبتلى بالأخذ وتبتلى بالصحة وتبتلى بالمرض وتبتلى بالذرية، يعني يمنحك الله ذرية، وتبتلى كذلك بالفقد. فهنا كل ذلك من باب الابتلاء، وأما الجزاء فهو في الدار الآخرة.
1: اختبار للإيمان يعني.
0: لا شك. أما طيب أين ذهب الإيمان بالقضاء والقدر؟
1: صحيح.
0: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال خيره وشره. أما أن تقتصر على الخير وهذا إيماني، ثم إن لم يتحقق الخير توقفت عن العمل الصالح، يعني هذا هو الضلال بعينه والعياذ بالله.
1: لذلك قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله.
0: فنسأل الله اللطف يا دكتور، نسأل الله اللطف. يعني ضعف إيمان، عدم وجود يقين عند هؤلاء الناس، لذلك نسأل الله عز وجل الهداية. يعني
1: اللهم يعني أنا نسألك الهداية،
0: اللهم آمين،
1: ونسألك تجنب الخسارات.
0: اللهم آمين.
1: بارك الله فيك وحفظك الله دكتور، دائما نعتز بمشاركاتك التي تضيف بكم إلينا وعيا فعلا نحن بحاجة إليه في هذا الزمن.
0: بارك الله بكم.
1: أشكرك، جزاك الله كل خير. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد دعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، ربما يظن البعض جهلا أن مسألة الجمال في الإسلام لا قيمة لها ولا محل لوجودها، أو هي من المسائل الهامشية التي لا يعنى بها وليست من أولوياته. والحقيقة أن الجمال من قيم الإسلام ومن أسسه القوية، وقد جاء يدعو إليه ويرغب به باعتباره مفتاح كل خير وعنوانا لكل قيمة راقية ونبيلة. الجمال في الإسلام أيها الأحبة مفهومه واسع، وهو لا يقتصر على المظهر الخارجي فحسب، بل الجمال في الإسلام خارجا وداخلا، ظاهرا وباطنا، ذوقا وسلوكا، خلقا ومعاملة، فردا وبيئة. بهذا يكتمل عقد الجمال، وبهذا يكتمل فصل الإيمان. يا أيها الأحبة، إن ديننا الحنيف الذي يأمر بالاهتمام والمحافظة على القلوب والجوهر يأمرنا بالاعتناء بالسمت والهيئة والشكل أيضا، فقال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالذي أمر بستر العورة

التوراة هو الله، والذي أمر بالتجمل وأخذ الزينة دون إسراف أو تكبر على عباد الله تعالى هو الله. أليس هو القائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين؟ إنه نص كريم واضح يأمرنا أن نأخذ بالزينة وأن نتجمل عند كل صلاة وفي كل مجتمع ولكل اجتماع. وقد عاب الله تعالى على الذين حرموا على أنفسهم بعض ما أحله الله لهم من مأكل ومشرب وملبس وزينة. وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز هذه الحقيقة، فقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وها هو أحبتي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يستجيب لأمر ربه سبحانه وتعالى، حيث كان أحرص الناس على نظافة جسده الشريف وملبسه الطاهر وحسن سمته ومظهره وأخذ زينته وأن يمس من طيبه، وكان يحث أصحابه ويتعهدهم بتوجيهاته ونصائحه على النظافة وأخذ الزينة حتى ارتقى بهم إلى أعلى درجات الحسن في السمت والمظهر والمخبر، حتى أصبحوا شامة بين الناس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن وصاياه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأصحابه: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شام في الناس، فإن الله تعالى لا يحب الفحشاء ولا التفحش. بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يتأذى ممن أهمل في حسن مظهره وزينته، فجاء في الحديث أن رجلا دخل على مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ثائر شعر الرأس واللحية، فأشار إليه بيده صلى الله عليه وآله وسلم أن اخرج وأصلح شعرك ولحيتك، ففعل الرجل ثم رجع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ ورأى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا آخر شعثا قد تفرق شعره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لجلسائه: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ والجمال أيها الأحبة في الإسلام كما ذكرنا ليس مجرد مظهر خارجي فحسب ولا شخصي فحسب، بل هو باطن كما هو ظاهر. فيعرف الجمال في الإسلام بأنه قيمة شاملة لا تقتصر على المظهر الخارجي فحسب، بل تمتد لتشمل جمال الروح والأخلاق والأفعال باعتباره انعكاسا لكمال الله تعالى. أما جمال البيئة فهي من المواطن التي حث عليها الإسلام ودعا إليها لتعكس بجمالها جمال أهلها وسكانها ومن يرتادها. ولهذا
لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

كل من يعبث بجمال البيئة وصحتها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: وما الملاعن يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في الظل، أو في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع الماء، أن يلوث هذه الأماكن بنجاسته وقذارته تلك الأمكنة. أيها الإخوة والأخوات، تتجلى ثمرات الجمال في الإسلام في عدة جوانب رئيسة. أولها تزكية الروح وسمو الأخلاق، وهما يعرف بالجمال الباطني، أي حسن الخلق. فقد ربط الإسلام الجمال الداخلي بالبر والتقوى، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا يدفع المسلم للتحلي بالصدق والرحمة والعفو والصبر، فنقاء القلب يساعد ويعين الجمال الروحي على هدوء القلب وصفاء الذهن في العبادات، مما يفيض على صاحبه لطفا وحكمة وتقوى في التعامل مع الآخرين. ثانيا، الاستمتاع بنعم الله تعالى وشكره، ويتمثل ذلك بإظهار النعمة. فقد أباح الإسلام للمسلم التمتع بطيبات الحياة من زينة ومأكل ومشرب دون إسراف ولا خيلاء. كذلك النظافة والمظهر الحسن، فقد حث الإسلام على العناية بالمظهر العام والنظافة الشخصية والتطيب في المساجد والمناسبات، ليعكس المسلم صورة مشرقة لدينه وثقافته ولشخصه أيضا. ومن ثمراته أي الجمال إشاعة السلام والمحبة في المجتمع وتهذيب السلوك، فهو يثمر، أي الجمال يثمر في المعاملات عن سلوكيات راقية يحتاجها المجتمع، كالصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل، وهي قيم تمنع الشحناء وتزيد من الترابط الاجتماعي. ثم أيها الأحبة، من ثمرات الجمال الكلمة الطيبة، فقد جعل الإسلام الابتسامة والكلمة الطيبة الجميلة صدقة، مما ينشر الطاقة الإيجابية والمودة بين الناس، وهذا كله من عناوين ومفردات الجمال. ومن ثمرات الجمال الإعمار والإتقان في العمل، وهما يعرف بالجمال الحركي. فقد أمر الإسلام بإحسان كل عمل، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان هو قمة الجمال في الأداء، قمة الجمال في الأداء المهني والسلوكي والتعبد والأخلاقي. الجمال أيضا إخواني في إعمار الأرض، ففيه توجيه للمسلم نحو بناء بيئة وتجميل بيئة راقية، والاهتمام بالكون المحيط به، واستشعار عظمة الخالق في مخلوقاته، مما يورث خشية الله ومحبته. لقد أباح الإسلام أيها الأحبة للمسلم التمتع بطيبات الحياة من زينة ومأكل ومشرب دون إسراف ولا خيلاء. ومن خلال هذه النصوص أيها الأحبة وخلاصة القول، أن الإسلام لا يرضى بالرثة الهيئة ولا الملابس المتسخة، فكل هذا لا يعد من علامات الإيمان ولا الزهد في الإسلام، كما أنه لا يرضى أن تكون الشوارع وأماكن التنزه قد تلوثت بالقاذورات والأوساخ والنفايات بمختلف أنواعها، بل ولا يرضى لأي بقعة من الوطن أينما كان موقعها أن تكون كذلك. أحبتي، الإسلام دين جمال، ولا بد أن ينعكس هذا الجمال على كل تفاصيل حياتنا الشخصية، على نظافة

0: بدن والهيئة والبيئة، وكل ذلك لك عند الله عز وجل فيه من الثواب العظيم ما أكد عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. واستمع معي إلى هذا الحديث الذي يبين فيه صلى الله عليه وآله وسلم أجر وثواب من ساهم في جمال بيئته. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا في الجنة في غصن شوك أزاله من الطريق. فالجمال بمعانيه وفضاءاته أيها الأحبة من قيم الإسلام العظيمة التي لا بد للمسلمين اليوم أن يعودوا إليها، لأنها تمثل هويتهم وعقيدتهم ودينهم. كما قيل إذا أردت أن تعرف ثقافة أمة وشعب فانظر إلى شوارعهم وبيئتهم، فإنها تعكس مستوى أهلها. فهذه رسالة لكل أخ وأخت، أن نجعل من الجمال هدفا وغاية. فالحياة بلا جمال لا طعم ولا ذوق ولا قيمة لها. وفي الختام أحبتي أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجمال ظاهرا وباطنا، وأن يسبغ علينا بلطفه وكرمه مسحة الجمال وعلى بلادنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر

بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.

منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالله

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها.

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المؤمنين

أخذوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب

مضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه

حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر

أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

تستطيع معي صبرا؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

مدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عند

عليهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

أن الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجده

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم.

وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له

معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له

نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم.

صلصال من حمإ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

لنبين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك

مخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون.

كبروا فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون

لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين.

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، ووفقني أن أحب هذا النبي حبا يهديني إلى محبتك، ويأخذ بيدي إلى طاعتك، وينشط جوارحي في عبادتك، ويسير بي في طريق أوليائك وخاصتك، ويؤهلني دائما إلى مرضاتك وهدايتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وقدرني ما حييت أن أكثر الصلاة والسلام عليه حبيبنا وقرة عيوننا وطبيب قلوبنا أشرف المخلوقات ودليل الخيرات ومقيل العثرات سيدنا ومولانا محمد، من أتمثل رأفته وحنانه بأمته كلما ذكرت الرحمات، وأستحضر جلاله كلما لاح في القلوب نور الهدايات، فهو في سري وخاطري روح الفضائل والمكرمات ومشرق الهدى والتجليات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تليق بمن جعلته حبيبك ومصطفاك وموضع إنعامك ورضاك، وأدعوك أن ترزقني إيمانا بحبك وحبه يخالط سري وسريرتي، ويقينا بوحدانيتك يلازم قلبي وعقيدتي، وهب لي رحمة واسعة تشملني بها في حياتي وموتتي، كما أدعوك متوسلا بهذا الرسول الكريم والنبي الرؤوف الرحيم أن تديم في قلبي لهذا النبي المصطفى أصدق المحبات، وأن توفقني للاقتداء بصحابته أهل التقى والهدى والعزمات، وأن تهديني إلى التمسك بالكتاب والسنة في جميع العبادات والمعاملات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبينا ورسولنا وشفيعنا وطب قلوبنا وهداية نفوسنا وراح أرواحنا. اللهم إنك تعلم أن أشواقنا إلى حضرة

نبي ظاهرة لديك، وأن حنيننا إلى ذاته الشريفة لا يخفى عليك، وأن صلاتنا عليه هي خير وسيلة تروي أشواقنا، وهي خير ما يتقرب بها إليك وإليه. وأنت يا ذا الجلال مطلع على حقيقة مشاعرنا وهواها، وأنت الخبير بسريرتنا وطواياها، فنسألك بحق ذاتك في جلالها وعلاها، وبحق محبتك لرسولنا وبهاها، أن تجعل حياتنا بهذه المشاعر تحلو وتطيب وتزهو بهجتها بحبي.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع من استديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. نرحب بكم أيها الإخوة في هذا النقل المبارك لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الصلاة على سيدنا محمد كافية من كل هم في هذه الحياة الفانية. يا رب صل على النبي محمد من يومنا حتى الجنان الباقية. اللهم أبلغه منا تحية وسلاما، سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده مرغ خدودك في كريم ثراها. قل يا رسول الله جئتك بما ترى، روحي تهيم ووجدها أعياها. يا رب يا رب بالمختار عجل زورة بها نزور المصطفى ونراها. نفسي تحن إلى مدينة طه، فمتى نزور المصطفى ونراها. بدر الليالي في المدينة يسطع، والقبة الخضراء لاح ضياها. يوم اللقاء عسى يكون قريبا، لأمتع الأحداق في أرجاها. لا لا تلمني يا عذول، فإنما عشقي لطيبة من محبة طه. اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام، أبلغ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا التحية والسلام. نبقى الآن أيها الإخوة مع حديث الجمعة الديني، ويقدمه فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشعار وهو الباحث والمفكر الإسلامي. تفضل سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأعطران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أيها الإخوة أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأذكار وأنفعها وأزكاها عند الحق تعالى وأرفعها، فهي مفتاح الوصول ومعراج القبول، وبها يبلغ العبد كل مأمول، وبسببها يجاب كل سول. جاء سيدنا أبي بن كعب إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي عليك؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: الربع، وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: النصف خير، وإن زدت فهو خير. قال: فالثلثين. قال: إن زدت فهو خير. قال: إذن أجعل لك وقتي كله صلاة عليك يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.

ذكر له عليه الصلاة والسلام أعظم ما يتمناه العبد في هذه الدار وفي تلك الدار. في هذه الدار كفاية الهموم، وفي تلك الدار غفران الذنوب. الصلاة من الله تعالى على حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم معناها زيادة القرب والعطف والرحمة والتشريف والتكريم لمقامه العظيم صلى الله عليه وسلم. وأما السلام فهو زيادة الأمان اللائق بقدره صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يلاحظ العبد حينما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه؟ حينما تقول السلام عليك يا رسول الله، ما الذي يجريه العبد حقيقة بهذه الألفاظ؟ هذه ليست ألفاظاً تقال ولها ثواب فحسب، إنما هي حضور أنت تصلي على ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاضرة عندك. لذلك في الصلاة تقول الصلاة والسلام عليك، أنت تخاطب مخاطباً لا تخاطب غائباً. فحينما تقول السلام عليك يا رسول الله أنت في ذلك تعطي الأمام، فكأنك تقول يا رسول الله كن في أمان من جهتي أن أعصيك أو أن أخالف شريعتك. أنت تعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان في ذلك، فيحصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأنينة القلب على ذلك الذي سلم عليه، أنه أعطاه الأمان والعهد أنه لن تخفر فيه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، لذا كان تركها من أعظم الكبائر. جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي علي، وفي رواية رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ألا وإن من أعظم الثمرات وأجل الفوائد المكتسبات من الصلاة على سيد السادات صلى الله عليه وسلم انطباع صورته الكريمة في النفس انطباعا متجذرا متأصلا، وذلك بإخلاص هذه الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم مع استحضار الشروط والآداب التي بها ترتقي تلك الصلوات إلى أعلى الدرجات، بل إلى حد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قد تخرج الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رجلين، فترى أن أحدهما يتأثر التأثر العظيم ويكون له عند الله تعالى الثواب الجسيم، وآخر ليس له إلا ترداد الألفاظ وإن كان لا يخلو من الحسنات والمكرمات. فما الفرق بينهما؟ الذي اعتاد فقط ذكر تلك الألفاظ جرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه، لكنها مع الغفلة وعمارة القلب بالشواغل والقواطع، وذكرها على سبيل الإلفة والعادة، فأعطي أجراً ضعيفاً ونال ثواباً قليلاً. وأما الآخر فإنه استحضر كمال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال تعظيمه، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام مع تمام الحضور محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأجل عود الأجور. صلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم يستحق تلك الصلوات. ومن أعظم الفوائد والعوائد في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد يكون ممتثلاً لأمر الله سبحانه وتعالى، بل يكون موافقاً لله سبحانه وتعالى.

تعالى، لأن فعل الله تعالى الدائم كما قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهذه الصيغة، صيغة المضارع يصلون، إنما تفيد الدوام والتجدد والاستمرار. وفيها كذلك موافقة الملائكة، وبها يصلي الله تعالى على عبده ويسلم عليه، وكذلك يعود السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك العبد الذي صلى عليه. فيا هناء ويا سعادة ويا فوز من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هي السبب في رفع الدرجات، يكتب بها للعبد 10 حسنات وتمحى عنه 10 سيئات. هي السبيل إجابة الدعوات ونيل الشفاعات، وهي السبب في غفران الذنوب وستر العيوب، وبها تقع الكفاية من هموم الدارين، وهي سبب الجواز على الصراط والنجاة من أهوال يوم القيامة، وصاحبها ناج من الحسرة يوم الندامة. هي السبب في طيب المجالس، تنفي عن صاحبها الفقر، وتنفي عن صاحبها البخل، وتأتي بصاحبها إلى طريق الجنة. وبها ينال العبد من الله تعالى كمال الرحمة، فهي سبيل الهداية وسبيل الحفظ من كل غواية. بها تجلب النعم، وبها تدفع النقم، وبها يكون رجحان الميزان يوم القيامة، والأمان من العطش الأكبر، والعتق من النيران. ويكفي أن صاحبها والمكثر منها يكون أقرب مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أكثركم علي صلاة. يكفي أنها نور لصاحبها في قبره ويوم حشره على الصراط، فهي سبيل النجاة والنصرة على الأعداء، وهي السبب الأعظم في نفي النفاق والصدأ عن القلب. كذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم نوماً كان ذلك سبيل رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة. وكيف السبيل إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم مناماً أو يقظة؟ ما ذلك إلا بكثرة الصلاة على حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه جاء إلى أمه فقال: يا أمه، قد بلغت مبلغ الرجال، وذلك حينما بلغ الحلم. فقالت: كيف بلغت مبلغ الرجال؟ قال: لقد رأيت ما يراه الرجل من مائه. فقالت: لست بذلك صرت بالغا، أتريد أن تكون بالغا مبلغ الرجال؟ لابد أن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تراه في منامك. انظروا إلى هذه التربية العظيمة من والدة الإمام أبي يزيد البسطامي. فذهب يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعداد الوفيرة وبالاستحضارات الغزيرة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فجاء إلى أمه فقال: يا أمه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي، فهل بلغت بذلك مبلغ الرجال؟ قال: لقد بدأت السير في مبلغ الرجال ولم تبلغ مرتبة كمل الرجال. قال: فإذا كيف أبلغ ذاك؟ قالت: لابد أن تراه صلى الله عليه وسلم يقظة. وكلكم تعلمون الحديث أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. فما زال يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه يقظة. فجاء إلى أمه فقال: يا أمه، لقد رأيت رسول الله صلى الله

الله عليه وسلم يقظة فقالت: الآن بلغت مبلغ الرجال، هذه هي الرجولة، هذه هي العظمة، هذا منتهى التوفيق، أن تكون مجموعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم المكرمات التي ينالها العبد بالصلاة على رسول

0: بأن ينقل إليك صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون أفعالك محمدية، فكل من رآك رأى فيك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآك متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين. اللهم اجعلنا تحت نظره صلى الله عليه وسلم في الدارين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وأبدا. استمعنا إلى حديث الجمعة الديني وقدمه فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشعار وهو الباحث الإسلامي جزاه الله كل خير. إخوة الإيمان، أورد صاحب كتابي دلائل الخيرات رواية وأثرا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بأنهم قالوا: ما من مجلس يصلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم، ما من مجلس يصلى فيه على سيدنا محمد إلا نمت وانبعثت منه رائحة زكية حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، واجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تبلغ منها رائحة زكية حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يا من عليك معتمدي صلي على سيدنا محمد سندي، وزد بالصلاة عليه مددي، وأزل كروبي وشددي، وعلى آله وصحبه وسلم من غير حد يحد بالعدد. إخوة الإيمان، إلى حين موعد الأذان في الساعة 12:35 ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد الرشاد الشريف جزاه الله كل خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد الرشاد الشريف. ألا يا عاشق المختار صلى الله عليه وسلم، أكثر عليه من صلاتك مع سلامك، فتلك العروة الوثقى عساها يطيب بها صباحك مع مسائك، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأبلغه منا تحية وسلاما. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

0: دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. نتواصل معكم أيها الإخوة في هذا البث المباشر لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، وقد أمت هذه الوجوه المشرقة هذه الرحاب لأداء هذه الفريضة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين، وأدخلنا الجنة برحمة منك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل العظيم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، استجب لنا دعانا ولا تردنا خائبين. أرى في هذه اللحظات سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة يصعد درجات المنبر لإلقاء خطبتي الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله.

وأحثكم على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان، هذا المخلوق الضعيف في حقيقة أمره، وإن كان يظهر القوة بحاله ومقاله، مخلوق ضعيف ركب الله فيه من الأهواء والشهوات، ثم أمره ونهاه، نهاه عن اتباع الهوى، ونهاه عن اتباع الشهوة، وأمره بمخالفة أهوائه ومخالفة شهواته. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الإنسان الضعيف لا بد وأن يقع في مخالفة أمر ربه، فيتبع هواه ويتبع شهوته ويخالف أمر ربه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بك أيها الإنسان المسلم أن فتح لنا أبواباً للرجوع إليه والتوبة إليه، ولم يؤاخذنا بهذه الذنوب، وإنما فتح لنا باباً واسعاً ليغفر لنا هذه الذنوب. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. انتهى الموضوع. لا يوجد معصوم في الدنيا إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من دون رتبة النبوة من الصلحاء والأولياء والفضلاء والعلماء فضلاً عن عامة الناس، كلهم معرضون للخطأ، كلنا معرضون للأخطاء، ولكن نكمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لو لم تذنبوا، لأننا لسنا ملائكة ولا أنبياء، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون. وهذه طبيعة بشرية، لا تثريب علينا إذا ما أذنبنا، ما في تثريب على الله علينا من أذنبنا، ولكن أين التثريب؟ يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذا نفس الذنب الذي تقع به أيها الإنسان ليس هو نفسه الذي تؤاخذ عليه، وإنما تؤاخذ على الإصرار عليه وعدم التوبة منه. ولذلك كان يقول علماؤنا رضي الله عنهم وأولياؤنا: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لا صغيرة، إن فعلت ذنبا وقلت هذا الذنب صغير ولكنك أصريت عليه وأتبعت الذنب بالذنب صغيرة وصغيرة ولم تتب من هذا الذنب، يصبح هذا الذنب كبيرة من الكبائر. فالإصرار يقلب الذنوب الصغار إلى كبائر، وأما التوبة والاستغفار فتقلب الذنب الكبير إلى صغيرة. ومن رحمة

الله تبارك وتعالى بنا وهو يعلم أننا خطاؤون وأننا مذنبون، أن جعل الحسنات تكفر السيئات، فمن صلى بعد ذنب صغير كفر الله له ذنبه، ومن رجع إلى ربه واستغفر من ذنبه بعد أن وقع بالذنب مرغما أو متعمدا، ربما تقع بالذنب في حالة ضعف وحالة خنوع وحالة رجوع، وربما تقع به متعمدا، كلاهما عند الله سبحانه وتعالى سيا، كلاهما سيا. فإذا عدت إلى الله واستغفرت ربك وأقلعت عن الذنب الذي أذنبته فورا وندمت عما بدر منك وعزمت على أن لا تعود إليه مرة أخرى، وإن كان الذنب متعلقا بآدمي رددت الحق له، فعندئذ يمحى هذا الذنب من صفحتك تماما. أقلع عن الذنب فورا واندم على ما فات منك واعزم على أن لا ترجع إليه مرة أخرى، وإن كان لآدمي فرد الحق له أو استسمحه، فعندئذ يمحى هذا الذنب من صفحتك تماما. وإن ضعفت وتراجعت وعدت للذنب مرة أخرى فلا تقنط من رحمة الله، إياك أن تقنط، إياك أن تقنط وتقول إني استغفرت فلم ينفعني الاستغفار، لا تقل ذلك، وإنما كلما وقعت بالذنب فارجع إلى الرب، كلما تقع بذنب فارجع إلى ربك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن عبدا أذنب ذنبا فاستغفر ربه، فقال الله سبحانه وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعرف أن له ربا فاستغفره فأشهدكم أني قد غفرت له. ثم أذنب عبدي، نفس هذا العبد أذنب مرة أخرى فاستغفر ربه، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعرف أن له ربا فاستغفره فأشهدكم أني قد غفرت له. الاستغفار هو أعظم دليل على عبوديتك لربك، من أعظم الأدلة على العبودية لله وعلى الخضوع لله هو الاستغفار والرجوع إلى الله، لأنك باستغفارك لربك تعلم أن لك ربا. ومن هو الرب؟ الرب هو الذي يربي، فنحمد الله أن لنا ربا يربينا يشق علينا لا لأجل المشقة، يبتلينا لا لأجل الابتلاء، وإنما ليردنا إليه ولنعلم أن هنالك ربا نلجأ إليه ونستشعر بضعفنا وافتقارنا إليه، وأنه هو الواحد الوحيد المنزه عن الاحتياج وعن النقص. هذا الاستغفار، أن تشعر أيها العبد أنك مفتقر للرب. نحن لا شيء من غير الله، لا شيء من غير الله، لا يمكن أن يكون لك وجود أو كيان أو نجاة من غير الله. فباستغفارك الذي تستغفره من ذنوبك ومن معاصيك هو إقرار منك بالعبودية لله وبالافتقار إلى الله وبأن الله رب لا يعبد سواه. بهذا نفهم الاستغفار، فالاستغفار بحد ذاته هو عبادة مستقلة حتى وإن لم يكن عليك ذنوب، هو واجب من الذنب، هذا خلصنا منه. إذا أذنبت فاستغفر وزد من الاستغفار.

الخلاص والانتهاء من الذنوب، فالاستغفار بحد ذاته عبادة، وقد علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله إني لأستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر منه ذنب أو عيب أو نقص. النبي لا يصدر منه معصية أو نقص، بل حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسهو قلبه عن ربه. إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، قلوبهم مرتبطة بالله، لا يغفل عن الله لو لحظة، فهو لا يغفل قلبه عن الله، ولكن في بعض الأحيان ربما يكون مع الخلق فينشغل بهم فيستغفر من هذا الانشغال لأنه انشغل عن ربه بغيره. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستغفر ربنا لما نخرج من مكان قضاء حاجتنا. لماذا؟ لما تطلع من قضاء الحاجة من الحمام تقول غفرانك، قال: لأنه مضى عليك وقت يسير لم تذكر الله فيه. ولذلك استحب رسول الله أن لا نطيل المكث في قضاء الحاجة، لا تطول في الحمام، لأن كل ما بتطول تزداد الابتعاد عن الذكر. فكان يستغفر رسول الله لأنه مضى عليه وقت يسير لم يذكر فيه الله بلسانه، لأنه يكره ذكر الله تعالى في حالة قضاء الحاجة، لكن قلبه مع الله متصل دائما وأبدا. لكنه استغفر لأن لسانه قد امتنع عن ذكر الله للحظات، فكيف نحن بنا ونحن تمر بنا الساعات الطوال وربما الأيام دون أن نخصص لأنفسنا جلسة نذكر فيها الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يليق بمؤمن أن لا يكون له ورد يومي يستغفر الله سبحانه وتعالى فيه على الأقل في اليوم والليلة 100 مرة صباحاً و 100 مرة مساءً. وهذه عادة كل الصالحين أن لهم ورداً يومياً من الاستغفار، 100 في الصباح و 100 في المساء. بذلك يرى المسلم البركة في حياته. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هل بقي شيء من خير الدنيا والآخرة؟ إذا أردت الولد فاستغفر الله، إذا أردت المال فاستغفر الله، إذا أردت الجاه فاستغفر الله، إذا أردت الآخرة فاستغفر الله، إذا أردت أن يفرج الله عنك همك ويقضي عنك دينك فاستغفر الله. فهذا هو الباب الذي ندخل به على الله سبحانه وتعالى، اعترافنا بفقرنا ورجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى يوميا. حتى وإن قلت: يا شيخ أنا اليوم ما ارتكبت ولا ذنب، وإن كان هذا شبه مستحيل، لكن لو فرضنا أنك لم ترتكب ذنبا فلا مانع أن ترجع إلى ربك. كل واحد في اليوم آخر النهار وين بيرجع؟ بيرجع على داره. وينبغي عليك أن ترجع إلى ربك في كل يوم وفي كل لحظة، أن ترجع إلى الله. والاستغفار هو أعظم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تفتر ألسنتنا عن الاستغفار، نجعل هذا الاستغفار سبب لرفع البلاء عن هذه الأمة. من أراد أن يرى أمته عزيزة، وكلنا نرغب بذلك، من أراد أن يرى المسجد الأقصى محرراً وكلنا نرغب بذلك، من أراد أن يذل الله الكافرين والمشركين واليهود وأن يقطع تجبرهم وتسلطهم على بلاد المسلمين وكلنا نرغب بذلك، فما علينا إلا أن نشرع في الاستغفار ونجعله جزءاً من حياتنا.
جزءا نحافظ عليه.

كما نحافظ على طعامنا ونحافظ على شرابنا في أوقات محددة، فعلينا أن نحافظ على ورد من الاستغفار في أوقات محددة لا نفتر عنها أبدا، حتى نرى بركة ذلك في حياتنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي أموالنا وفي أوطاننا، ويرفع الله بذلك البلاء والابتلاء عنا وعن جميع المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال أو بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من واظب على الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرج الله له همه، ونفس الله عنه كربه، وقضى الله له دينه، وغفر الله له ذنبه. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في كل يوم وليلة، وخاصة في يوم الجمعة وليلتها. اللهم إنا نسألك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير. اللهم ومن أراد بالإسلام وأهله ودياره شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. عليك اللهم بمن يدبر السوء للإسلام والمسلمين وديارهم، عليك اللهم بهم أجمعين، علمناهم أم لم نعلمهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اجعل اللهم تدميرهم في تدبيرهم، لا ترفع اللهم لهم راية، ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية يا أكرم الأكرمين. اللهم يا فارج الهم، يا دافع النقم، فرج كرب المكروبين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه قد ضاقت الأرض بما رحبت على أمة نبيك صلى الله عليه وسلم، فنسألك اللهم فرجا عاجلا ليس بآجل، عاما شاملا يعز فيه أولياؤك وأهل طاعتك، فرجك القريب لأهلنا وإخواننا على أرض فلسطين، في أرض القدس وغزة. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم رد اليهود عن بلاد المسلمين وعن أرض القدس وغزة منكوبين، خزايا نادمين، لا تحقق لهم غاية، لا ترفع لهم راية، اجعلهم بين الناس عبرة وآية. اللهم وحد صفوف المسلمين وأزل أسباب الفرقة والاختلاف والتناحر من بينهم، احفظ دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ أعراض المسلمين في كل مكان، واحفظ أموال المسلمين في كل مكان، واحفظ ديار المسلمين يا أكرم الأكرمين. اجعل اللهم بلدنا الأردن خاصة بلد أمن وأمان. اللهم من أراد به سوءا فأشغله في نفسه، اللهم اجعله بلد أمن وأمان وسلامة واطمئنان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمر البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أريه اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وفقه اللهم وولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك عليك بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى

0: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر. الله أكبر.

استقيموا واعتدلوا، يرحمكم الله. القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

والله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف. أشكر زملائي فريق العمل من النقل الخارجي سيف الأزايدة، ومن المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد، ومن الهندسة الإذاعية ليث الدعاجي وخالد الجابر، وأيضا زملائي فريق قناة أدعو محمد المحاميد ومأمون وشاح ومالك أبو الفول وأيمن مهيرات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله طاعتكم، والسلام عليكم. وإلى استوديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، جمعة مباركة.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ

يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مليئة بالسعادة والتفاؤل وحب للرسول صلى الله عليه وسلم.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM، فأهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، يقول تعالى في كتابه العزيز: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صدق الله العظيم. فالإسلام دين يدعو إلى حفظ النفس وصون الصحة، ويحث الإنسان على الابتعاد عن كل ما يسبب له الضرر أو يؤثر على سلامته وسلامة من حوله. وقد أكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بقوله:

0: لا ضرر ولا ضرار، وهو توجيه نبوي عظيم يدعو إلى تجنب كل ما يلحق الأذى بالنفس أو بالآخرين، ويرسخ أهمية المحافظة على الصحة والابتعاد عن السلوكيات والعادات التي تهدد سلامة الإنسان وحياته. وفي وقت تتزايد فيه التحديات الصحية المرتبطة بالتدخين، وتتواصل الجهود إلى رفع مستوى الوعي بمخاطره وآثاره المختلفة، تبرز أهمية المبادرات والحملات التوعوية التي تسعى إلى حماية الأفراد والمجتمعات من هذه الآفة. وانطلاقاً من هذا الدور، أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان حملة لا تختارها الطريق، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين بجميع أشكاله، بما في ذلك السجائر التقليدية والإلكترونية، وتسليط الضوء على أضراره الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تشجيع المدخنين على اتخاذ خطوة الإقلاع عنه وتعزيز بيئة خالية من التدخين. وفي قلب هذه الحملة تبرز رسالة واضحة، مفادها أن التدخين بجميع أشكاله ليس خياراً آمناً، وأن الوقاية تبدأ بالوعي واتخاذ القرار الصحيح، وهو ما يجسده شعار الحملة لا تختار هالطريق. كما تؤكد الحملة أهمية تضافر جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الصحية وصناع القرار للعمل معاً نحو مجتمع أكثر وعياً وصحة وأردن خال من التدخين. وللحديث مستمعين الكرام أكثر عن هذه الحملة وأهدافها وواقع التدخين في الأردن ومخاطره الصحية ودور مركز الحسين للسرطان في التوعية وعلاج إدمان التبغ، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور أنس الخطيب، استشاري أمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور.
1: أهلا فيك ست ولاء، الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله دكتور. اعتدنا من مركز ومؤسسة الحسين للسرطان إطلاق حملات توعوية وحملات نوعية تتناول قضايا صحية تمس هذه القضايا حياة الفرد والمجتمع بشكل مباشر. أطلقتم مؤخرا حملة لا تختار هالطريق بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ. نتحدث معكم دكتور عن فكرة هذه الحملة والأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من خلال هذه الحملة.
1: بداية شكرا على اهتمامكم بهذا الموضوع، هذا الموضوع كثير مهم لمجتمعنا الأردني، وبدي أثني بصراحة على مقدمتك عن خلاصة، بس خلاصة مفصلة لهدف الحملة. اختيار كلمة هالطريق هي المقصود فيها توحيد مختلف المنتجات زي الفيبينج، النيكوتين الإلكتروني، التدخين العادي، السيجارة، كل هذا ملخص بكلمة هذا الطريق بيؤدي لمشاكل التبغ والأمراض الناتجة عن التبغ.
0: نعم.
1: فكل منها هاي ليست بالخيار الآمن، فهو المقصود فيها إعادة تشكيل نظرة مجتمعية عشان ما نتقبل أن يكون التدخين مقبول بالمجتمع أو الأرجيلة تكون مقبولة بالمجتمع، وأن نصحح مفاهيم ممكن تكون خاطئة، زي أني أنا إذا نسمع من المرضى أنه بدي أترك الدخان ولكن بدي أبلش بالسيجارة الإلكترونية فهي أكثر أمنا، يعني هاي من المفاهيم المغلوطة اللي حابين يعني نثير موضوعها وننبه المجتمع عن خطورتها.
0: نعم دكتور، اليوم يعني مع التنوع الكبير بمصادر المعلومات والمحتوى الذي نتعرض له يوميا عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، كيف لهذه الحملات أن تترك أثر في سلوك الأشخاص تجاه التدخين؟ وهل لاحظتم من خلال عملكم مؤشرات أو نتائج إيجابية بتعكس نجاح هذه الحملات برفع مستوى الوعي أو تشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين؟
1: هلا الشيء المبشر إنه اهتمام الإعلام بداية بالحملة

0: التوثيق المهم والجاري حاليا لهي الأهداف. هاي الحملة
1: نعم
0: هي جزء من التدابير الستة المتعارف عليها من مؤسسة الصحة العالمية لمكافحة التبغ،
1: نعم
0: فهي جزء يلخص منها هو إنه الإخبار عن خطورة التدخين بمختلف منتجاته، عشان يصير في وعي مجتمعي ضد يعني البداية بموضوع التدخين،
1: نعم
0: أو عشان الإقلاع من موضوع التدخين. فإحنا المقصود فيها هي طبعا راح تسند الرأي العام، ولكن هذا جزء صغير من العمليات المختلفة اللي ممكن الدولة كدولة بالأردن إنها تقوم فيها لمكافحة التدخين، فبيخوض فيها مواضيع القوانين، وزارة الصحة،
1: نعم
0: والمجتمع نفسه، بأنه ما يتقبل أن يكون التدخين يعني شيء مقبول أو اعتيادي.
1: نعم تخبرنا دكتور أكثر عن واقع التدخين في الأردن، يعني العديد من الدراسات والتقارير المحلية والعالمية تشير إلى أن الأردن من الدول التي يعني تسجل معدلات مرتفعة في استهلاك التبغ وأيضا يعني منتجات النيكوتين. كيف تقرؤون هذه المؤشرات؟ ونتحدث عن أبرز العوامل التي تساهم في انتشار التدخين ووصوله لهذا المستوى وهذا الانتشار.
0: تمام، هو الأردن كان من أول الدول المشاركة بالاتفاقية الإدارية لمكافحة التدخين ب2004، وكان الهدف منها الحد من انتشار التدخين وتقليل نسبته، وكان الطموح إذا كانت الأرقام أو النسب التدخين بأوائل الألفين بالعشرينات إنه بال2030 إنه تنزل هاي النسبة ل11 ل13%، ولكن للأسف بالأردن الأرقام الحالية بتصير غير هيك. الأرقام فاقت 50% بالمتوسط، أكثر من 70% عند الرجال، 28% عند النساء، لما كانت 87% من يعني عقد أو أكثر.
1: نعم نسبة مرتفعة يعني جدا.
0: مرتفعة وعمالها ترتفع، وهذا لسه الواقع المرضي اللي بيلحق هذا الازدياد بنسبة التدخين. يعني إن شاء الله ما نشوفه، ولكن يعني لازم ندرس احتمالية حدوثه بالمستقبل.
1: نعم
0: هلأ في عوامل كثيرة عمالها تأثر إنه ليش التدخين بهذا الانتشار بالأردن، الأول عربيا، الثالث عالميا من نسب التدخين.
1: نعم
0: أول إشي هو أو أهم إشي أنا شايفه هو إنه التدخين مطبع بمجتمعنا، أي أنه مقبول اجتماعيا.
1: نعم
0: يعني ممكن نسمع من الناس والله أنا بأرجل مرتين بالشهر، هذا بالنسبة لمكافحة التدخين هذا تدخين، هذا ضار،
1: نعم
0: فلازم ما لازم يكون هذا شيء مقبول. الواحد يمشي مقابل كافيه ويشوف الأراجيل، هذا شيء لازم يصير تساؤلات عن موضوع التدخين وخطره.
1: نعم
0: ففي سوء فهم بالنسبة للأراجيل، بالنسبة للسجائر الإلكترونية، تباكو المسخن. في خطورة كمان عندنا عند الشباب، طبعا الشباب حب الفضول، أوقات المتعة اللي بيطلعوها بلعب الشدة بالكافيهات أيام الجامعة، هاي كمان في سهولة لإلهم بإنهم يجربوا التدخين، الأراجيل، السجائر الإلكترونية، ويبدأ إدمان النيكوتين، فبصير صعب الإقلاع عنها لاحقا. هاي
1: نعم
0: كمان بتزيد نسب حدوث التدخين بشكل عام بالمجتمع الأردني. وطبعا في ضغوطات، في سوء فهم إنه والله أنا لما أدخن سيجارة راح يقل القلق،
1: نعم
0: هذا سوء فهم. هو اللي بيصير للمدمنين على النيكوتين إنه لما تيجي موعد السيجارة التالية بحسوا بانزعاج، ولكن هو بالعكس، هو التدخين نفسه يزيد القلق، والإقلاع عن التدخين على اللونج تيرم، على المدى البعيد، يقلل حدوث القلق. يعني وربنا سبحانه
1: نعم
0: وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني كلنا راح نمر بقلق وضغوطات نفسية
1: صحيح
0: وعملية بالحياة، فمنا نوجد طرق ثانية نتعامل معها، وأهمها الصبر.
1: نعم يعني كما تحدثتم دكتور إنه أكثر الفئات اللي للأسف انتشر فيما بينهم التدخين هي فئة الشباب والمراهقين، وكما يعني لاحظنا خلال السنوات الأخيرة الانتشار الكبير

0: الواسع للسجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الحديثة خاصة يعني بين الشباب. نتحدث دكتور عن الأسباب التي تدفع هذه الفئة لتجربة التدخين، إلى أي مدى ساهمت هذه المنتجات بجذب مستخدمين جدد بحجة أن السيجارة الإلكترونية أقل ضرر من السيجارة التقليدية كما يعتقد البعض؟
1: نعم، خلينا نحكي عن النسب أولا. يعني هم الأقل من 18 سنة 38 منهم مدخنين، ونسبة المدخنين على عمر ال 24 أو يعني حدوث التدخين على عمر ال 24 هو 83%.
0: نعم
1: فبداية حدوث التدخين نعم بحصل على عمر ال adulthood early adulthood عمر ال 18 لل 20،
0: نعم
1: وهي يعني هو هذا من تأثير ال peer effect، حب الفضول وأنه يكون مقبول اجتماعيا مع الناس، أنه يطلع مع الأصدقاء ويجرب الأرقية. يعني هذا هو اللي أثر بهذا السلوك على هذه الفئة
0: الشباب.
1: العمرية.
0: نعم
1: ويعني يمكن هدف الحملة الحالية أنه هذه الفئة العمرية، إنه إحنا ما نبدأ بطريق التدخين عشان يعني هو الوقاية طبعا أهم من العلاج. بالنسبة لتكملة السؤال، هو السيجارة الإلكترونية يعني هي للأسف تم تسويقها على إنها طريقة آمنة،
0: نعم
1: ما فيها إدمان أو طريقة للإقلاع عن التدخين، فكلها هاي مفاهيم مغلوطة. يعني كثير بنشوف بمركز الحسين للسرطان بسموه الدول يوز، يعني مريض كان يدخن صار يدخن السيجارة الإلكترونية مع السيجارة العادية،
0: نعم
1: فصرنا نشوف بالعكس زيادة بالتعرض هذول المرضى للنيكوتين والمواد السامة في السيجارة الإلكترونية كما هي في السيجارة العادية.
0: نعم
1: فما في أي بحوث تثبت إنه استخدام سيجارة إلكترونية أولا آمن، ثانيا أنه بيساعد على الإقلاع عن التدخين العادي. فإحنا بدنا كمان نصحح هذا المفهوم المغلوط.
0: نعم دكتور، تخبرنا عن التأثير لهذه السجائر على صحة الإنسان، يعني من منظور طبي ماذا يحدث داخل جسم الإنسان من أول لحظة لبدء التدخين، وكيف تؤثر هذه المواد الكيميائية السامة الموجودة في التبغ على أعضاء الجسم المختلفة؟
1: نعم، وأنا هنا ما راح أفصل ما بين السيجارة العادية على الإلكترونية عن
0: نعم بشكل عام
1: السيجارة
0: نحن نتحدث. نعم
1: هو خلال 15 ثانية من الواحد يستنشق هذه السجائر بوصل التأثير إلى الدماغ، وبصير إفراز هرمونات الدوبامين بالدماغ،
0: نعم
1: بتعطي شعور من إنه وصلني النيكوتين، شعور مغلوط بالراحة، وهذا هو سبب الإدمان.
0: نعم
1: هذا خلال ال 15 ثانية الأولى، ولكن ما يتبعها بعد بصير في زيادة بإفرازات البلغم، تحسس القصبات الصدرية، وبتبعها يعني نقصان بوظيفة القلب والأوعية الدموية وتكلسات على المدى البعيد. طبعا التدخين مرتبط بأكثر من 18 مرض مزمن،
0: نعم
1: وأكثر من 15 نوع من السرطان، مش بس سرطان الرئة، يعني في عدة
0: نعم
1: سرطانات التدخين هو مسبب لها، وفي سرطانات ثانية هو مرتبط فيها إنه بيزيد احتمالية الوفاة إذا مريض انصاب بتلك الأنواع الأخرى من السرطانات.
0: نعم وهناك
1: ف
0: الكثير يعني
1: نعم
0: يربط التدخين بسرطان الرئة، نسأل الله العافية، ولكن
1: نعم
0: يعني
1: هو من
0: الدراسات والأبحاث
1: المسببات
0: تشير إلى
1: الواضحة.
0: ارتباطه بعدد كبير كما تحدثتم دكتور من الأمراض والسرطانات الأخرى.
1: نعم هو كمسبب، ككلمة مسبب as a causal effect، هو له أكثر من 18 ارتباط مع مرض مزمن. هذا ما
0: نعم
1: بنحكي عن سرطان، بنحكي عن انتفاخ رئة COPD، تكلسات بالأوعية الدموية، جلطات قلبية، جلطات دماغية، وما إلى ذلك من نقص من إنجاب وتأثيره على البشرة.
0: نعم هاي
1: فهو
0: تأثيرات
1: 18
0: دكتور على المدى البعيد للتدخين.
1: صحيح،
0: نعم
1: هاي تأثيرها على المدى البعيد. في تأثيرات سلبية مثلا على المدى القريب، إنه إذا مريض مدخن له عملية بتزيد احتمالية مضاعفات العملية إذا استمر بالتدخين خلال آخر 3 لـ 4 أسابيع. يعني هذا الإشي إحنا بنشوفه بشكل روتيني، فندفع دائما المرضى إنهم يفكروا بأنه يعني حتى التدخين يعني على المدى القريب على مدى أسابيع له تأثير كبير على

0: على مناعة جسم الإنسان وعلى
1: نعم
0: تروية الجسم والأكسجين.
1: نعم وأيضا يعني دكتور، أضرار التدخين لا تتوقف فقط عند الشخص المدخن، وإنما تمتد هذه الأضرار لمن حوله من الأسرة ويعني غيره من خلال التعرض للتدخين السلبي الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي. وأيضا يعني كما نعلم أن الأطفال والنساء، خاصة النساء الحوامل، أكثر الفئات اللي بتتأثر بهذه المخاطر، وهذا الأمر يعني يجعل من التدخين قضية صحية ومجتمعية. نتحدث دكتور عن مخاطر التدخين السلبية، المخاطر، هل يمكن أن تصل هذه الآثار الصحية ليس فقط للمدخن نفسه؟
0: طبعا، واحنا لما حكينا عن التدابير الستة للاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخ لمؤسسة الصحة العالمية، هي الامباور، البي هي ستاند لبروتكت ذا بابليك، يعني هي حماية العامة من آثار سلبية للتدخين،
1: نعم
0: سواء بالتلوث البيئي أو بالتعرض السلبي بوجودنا حوالين المدخن.
1: نعم
0: هذه ممكن تكون أعراضها أو مسببات لأمراض تنفسية رئوية للي قريب من المدخن، أو على المدى البعيد والتعرض المستمر ممكن يكون مرتبطة كمان بسرطانات
1: نعم
0: including سرطان الرئة. بالنسبة للحامل، في توثيق للأثر السلبي للتدخين على الحوامل والجنين. بالنسبة للحوامل، هو إلى تأثير تكلسات بالمشيمة، والمشيمة بنعرف هي أساس تغذية الجنين، فممكن هذا يصير بناء عليه إسقاط أو إجهاض، وممكن يصير في بالنسبة للطفل ممكن وفاة الطفل أو الجنين في داخل الرحم، أو
1: نعم
0: نقصان وزنه وعدم نموه بشكل طبيعي، وهذا له تأثيرات على المدى البعيد من ناحية الأعصاب وتكونه وتأثيره.
1: نعم يعني بعد هذا الحديث عن المخاطر الكثيرة التي يسببها التدخين للمدخن ولمن حوله، أيضا نتحدث عن الوقاية والإقلاع عن التدخين. يعني كما نعلم، مركز الحسين له الدور الكبير والريادي بمكافحة التدخين والوقاية من الأمراض المرتبطة فيه. نتحدث عن البرامج التي ينفذها المركز في مجال التوعية والتثقيف الصحي.
0: نعم، احنا يعني بنخوض بموضوع الوقاية ومكافحة التدخ، ولكن انا شايف المديرية الاهم بذلك هي مديرية التوعية والإعلام الصحي التابعة لوزارة الصحة، ووحدة
1: أكيد نعم
0: التدخ التابعة لمؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، بالمراقبة، بالقوانين، بتنفيذ هذه القوانين، بوضع الاستراتيجية الوطنية للحد من التدخين، بإسناد الرأي العام والإعلام إنهم ظلوا يشكوا على موضوع مكافحة التدخ.
1: نعم
0: بالنسبة لمركز الحسين، إحنا عندنا هذه الحملات، وإحنا بنقوم ببرامج تدريبية للإقلاع عن التدخين عشان نجهز جيل جديد عارف كيف يتعامل مع موضوع التدخين، كيف يساعد العامة عن كيف يقلعوا عن التدخين. وفي عيادات الإقلاع عن التدخين،
1: نعم
0: وفي بالإشراف مع مركز الوقاية من الكانسر أو مركز مكافحة السرطان، الجزء التوعوي للمجتمع بأنه يكون بحملات مثل هيك عشان نوعي للببليك بالنسبة للتدخين، ونتعاون مع مديرية التوعية والإعلام الصحي لوضع استراتيجية وطنية موحدة.
1: نعم يعني المركز يقدم خدمات عملية مباشرة لمساعدة الأشخاص بالتخلص من التدخين عن طريق عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة للمركز. نعرف المستمعين أكثر دكتور عن هذه العيادات والخدمات التي تقدمها، وكيف تتم متابعة الأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين؟
0: هاي العيادة يعني هي متوفرة لكل مرضى مركز الحسين للسرطان، ومتوفرة لكل الأردنيين، ولكن مش مجانية للمرضى مش المشمولين بتأمين السرطان.
1: نعم
0: ولكن احنا بسنة وبهمنا ان نساعد اي حدا بده مساعدة بالإقلاع عن التدخين.
1: نعم
0: العيادة يعني هي مش شخص واحد، هي مجموعة فنيين ومتخصصين بيتابعوا المريض. الإقلاع عن التدخين هي مش بس إرادة ولا هو دواء يصرف وانتهى الموضوع، بالعكس، يعني هو بروسيس، هو يعني عملية مطولة فيها.

0: أول إشي بتبدأ بالمريض بأنه كيف يهتم بموضوع ترك التدخين، كيف
1: نعم
0: نبني ثقته، كيف يترك التدخين، بعدين كيف نساعده لما ينوي

0: بوصف الأدوية ومتابعة الأدوية وتجنب الأعراض الجانبية للأدوية. فهذا كله له تأثير. يعني المريض بدون مراكز صحية قدرته يعني الموثقة على ترك التدخين هي 2-3%، بس يوصل مركز لترك التدخين هذه النسبة ممكن تزيد ب 10-20%، 10-20 أضعاف، يعني 20-30% من التوفيق بأنه يترك التدخين.
1: نعم،
0: فإحنا بنؤمن أنه ممكن، ما في أنه والله تأخرنا كثير بهذا الأمر.
1: نعم،
0: دائما له فائدة، والأحسن دائما هي الوقاية، وإحنا ما نبلش من موضوع التدخين من بداية هذا الطريق.
1: نعم. يعني اليوم دكتور كثير من الأشخاص المدخنين يخافوا يعني من هذه الخطوة، خطوة ترك التدخين، ويكون التركيز فقط على يعني صعوبتها، لأنهم غير مدركين للتغيرات الإيجابية التي يعني ستبدأ مع الشخص، وسيبدأ الشخص يلاحظها على صحته وحياته اليومية. تحدثنا دكتور عن الفوائد الصحية التي تطرأ على الجسم بعد الإقلاع عن التدخين، وأيضا يعني هل من قصص نجاح لأشخاص تمكنوا من الإقلاع عن التدخين من خلال عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لمركز الحسين؟
0: طبعا هذا التخوف دائما موجود عند المرضى، وكثير بنسمع من المرضى انه يعني هي انا شيء معتاد عليه من صغري، صار لي 40 سنة 30 سنة.
1: نعم.
0: للأسف في جزء كمان ما أنا ما حكيت عنه بالبيت نفسه، ممكن يكون أكثر من مدخن،
1: صحيح.
0: زوج زوجي، يعني هذه الأمور بتزيد أو بتقلل من ثقة المريض بأنه بده يترك التدخين. وأنا اخترت كلمة المريض لأن أنا برأيي أي مدخن فهو التدخين هو مرض.
1: نعم.
0: بحد ذاته فيه إدمان وفيه أثر سلبية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عن طريق أمراض ثانية. اللي بدي أحكيه أنه أولا يعني هو كسلوك في بهذا الموضوع كثير من استقلالية أو حرية ذاتية للشخص.
1: نعم.
0: فلازم نبدأ من الشخص، لازم نبدأ بأنه هذا الشخص كيف على واقعه العملي، على صحته. مثلا حدا رايح يعمل عملية، انه بننبهه على موضوع العملية، انه وجود عملية بزيد ومع التدخين بزيد الاثار الجانبية للعملية. وجود مرض مثلا زي جلطة قلبية مع مدخن، من حذره عن هذا الارتباط يعني بنحاول نربط الاثر المباشر على الشخص بشكله الخاص.
1: نعم.
0: عشان موضوع انه هذا له استقلاليه وحريه شخصيه.
1: نعم.
0: ثانيا بس نبني فحوى الاهميه، انه ليش مهم انا افكر بالتدخين على شيء سلبي وانه لازم اتركه. بنحاول نبني بثقته عن طريق زي ما تفضلتي امثله. انا صعب اخوض بامثله يعني لخصوصيه المرضى، ولكن ممكن احكي مثال عائلي.
1: نعم.
0: أنه بعد 50 سنة بسبب ظرف صحي توقف عن التدخين، فهو دائما ممكن. وما في دائما تخوف المرضى خاصة في مركز الحسين للسرطان بوجود تشخيص سرطان، هل تأخرت بالتفكير؟ فدائما الجواب عندنا لا.
1: نعم.
0: دائما له فائدة بأنه نقلع، سواء كان المرض اللي نتعامل معه هو سرطان، كان نقص ب تنوية جسم دماغيا قلبيا أو ما إلى ذلك. كل ما بكرنا وكل ما استمرينا بالإقلاع عن التدخين فترة أطول كانت الفائدة أعلى وأكثر.
1: نعم.
0: مثلا نقص مضاعفات العملية بحدث بعد 3-4 أسابيع بشكل واضح.
1: نعم.
0: نقص أو عودة الجهاز الأوعية دموية وتروية الجسم والقلب خلال 2 سنين ترجع الأمور يعني منيحة وأكثر صحية.
1: نعم.
0: وكذلك يعني بالنسبة للأمراض الثانية.
1: يعني دكتور موضوع مكافحة التدخين هو مسؤولية مشتركة بيحتاج لتشاركية وأيضا لتضافر الجهود في مختلف المؤسسات. برأيك دكتور الدور الذي يمكن أن تقوم به الأسرة والمدرسة والجهات المختصة في حماية هذا الجيل الجديد من الوقوع في التدخين، وكيف لنا أن نقوم بتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي حتى نقوم بتعزيز الوعي الصحي؟
0: أبدأتي يعني أنا أي ثينك شيء كبير من بتغيير على مدى أسرة ومجتمع. يعني هذا مرتبط بالإعلام، التواصل الاجتماعي، بقوانين. يعني للأسف يعني إذا إحنا بمكان

0: عام يمكن اجتماعيا ما يكون مقبول لشخص بدخن وأنا جنبه إنه أطلب منه أن يترك السيجارة أو يطفي السيجارة، ممكن يعتبرها تدخل في يعني حريته الشخصية. ولكن إحنا يعني يمكن في إشي بنقص الأردن وهو تنفيذ القوانين. إحنا عندنا قوانين رائعة جدا وعلى مستوى عالمي، ولكن بنقصنا تنفيذه من ناحية مجتمعية، من ناحية أسرية، ومن ناحية كمان إدارية وقانونية. فهذا كله جزء من التدابير الست اللي حكينا عنهم، اللي هو الامباور، انه احنا تو ام از مونيتور، انه احنا نتابع شو عماله يصير بالتدخين بالمجتمع، البي تو بروتكت الببليك، انه احنا نتدخل بهاي المؤسسات، بالمدارس، بالاماكن العامه، انه نحمي الناس العامه، انه نمنع التدخين بالاماكن العامه، انه نطبق القانون، انه اي مكان لبيع التدخين لازم يكون بعيد اكثر من 250 متر من اي مؤسسه تعليميه، من مؤسسه صحيه. الاو تو اوفر هيلب، انه نحن نوعي العامه انه في مراكز، اكثر من 30 مركز في وزارة الصحة للإقلاع عن التدخين، في مركز الحسين للإقلاع عن التدخين، الدبليو تو وون، إنه إحنا نحذر عن المخاطر، وخاصة حاليا هي المخاطر من المنتجات الجديدة، السجائر الإلكترونية، والإي تو إنفورس، إنه إحنا نطبق هذا المنع لوجود أي دعاية لهذه السجائر الإلكترونية على أنها بديل آمن أو بديل أو طريقة للإقلاع عن التدخين، نمنع هذه المعلومات المغلوطة، وإنه إحنا نطبق زيادة أو تعديل بطريقة الضريبة على أو أسعار التدخين بما بتوافق مع المصلحة العامة.
1: نعم دكتور، كيف تنظرون إلى الإجراءات الحكومية المتعلقة بالحد من بيع التبغ ومنتجات النيكوتين لمن هم دون سن 18؟
0: إشي كثير مهم، وزي ما حكينا يعني الوقاية أهم، وأكثر فئة عمرية على خطر من التعرض لبداية التدخين هي هذه الفئة العمرية، اللي أصعب يعني من أصعب المرضى أنهم يتركوا التدخين هم المرضى اللي بيدخنوا قبل سن 17.
1: نعم.
0: فهاي من أهم الخطوات اللي ممكن نعملها عشان نحد من انتشار التدخين على المدى البعيد. وطبعا أي إشي بهذا النطاق أنا مع الإجراءات اللي عمالها تصير. في دراسة عملوها 2019 على أنه كل دينار بنصرف للحد من انتشار التدخين عائده للأردن 227 دينار على كل دينار بنصرف. في هاي دراسة كمان بينت أنه الخسارة المالية لاقتصاد الأردن هو 6.5 مليار دينار، يعني إذا حسبناه على الناتج الوطني الحالي تقريبا 10%. معدل الإصراف على التدخين 78 دينار بالشهر، إذا حسبناه على متوسط دخل الفرد بيطلع كمان 14-15%. أي شيء ممكن نعمله في أنه نمنع انتشار أو بداية التدخين والإدمان على التدخين رح يكون ذو مصلحة عالية جدا على الأردن.
1: نعم، في الختام دكتور، الرسالة التي توجهها لكل مدخن يقوم بتأجيل قرار الإقلاع عن التدخين، ولكل شاب يفكر في تجربة التدخين، وكيف يمكن يعني متابعة حملة لا تختار هالطريق، وكيف يمكننا الاستفادة من الرسائل والخدمات لهذه الحملة؟
0: أنا بشجع أي حدا عنده أي تساؤل عن التدخين أو إقلاع عنه أو أي سؤال عام، التواصل مع مركز الحسين عيادة الإقلاع عن التدخين، وإحنا يعني بنكون سعيدين من نشوف أي مواطن.
1: نعم.
0: يعني أنا اللي لاحظته في انتشار واسع للحملة وهدف الحملة ورسائلها على التواصل الاجتماعي، على
1: مواقع
0: التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: يعني هي الفكرة بالنهاية هي أنه ينصار الحديث عن موضوع التدخين وعن المفاهيم المغلوطة بهذا الموضوع. فمتابعة منشورات مؤسسة الحسين للسرطان أو التواصل المباشر مع مركز أو عيادة الإقلاع عن التدخين في المركز.
1: نعم.
0: إحنا رح نبلغهم بالنتائج اللي عملها تصير وكيف ممكن يساعد أي شخص حاب يترك.
1: نعم، ويعني أكيد دكتور الوقاية تبدأ بالوعي، وكل قرار صحي نأخذ اليوم هو استثمار في حياتنا وأيضا في مستقبلنا، ولا ننسى أن

0: الصحة أمانة، وعلينا عدم السماح لهذا السم القاتل أن يسرق منا صحتنا وحياتنا. كل الشكر لمركز ومؤسسة الحسين للسرطان ولجميع القائمين على حملة لا تختار هالطريق، على الجهود المتواصلة في نشر الوعي الصحي وتقديم الدعم والمساندة للراغبين في الإقلاع عن التدخين وبناء مجتمع أكثر وعي. الشكر الموصول لكم أيضا الدكتور أنس الخطيب، استشاري أمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان. شكرا لكم دكتور.
1: أهلا وسهلا، شكرا.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل محمد عبادات الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولاء أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد الصديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نتلقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: صدق الله العظيم. تقبل.
1: إذاعة. كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآونة الأخيرة أيها الإخوة الأحبة، رأينا صور متعددة ومتنوعة من الإيذاء والاعتداء، سواء أكان الاعتداء جسدياً أم لفظياً، وهذا يعود إلى آفة خطيرة بل مقيتة، وآفة ليست والله تحدث في هذه الأيام فقط، لا، هذه الآفة لو رجعنا إلى الوراء لوجدنا أن لها جذور وأن لها ابتداء. هذه الآفة أيها الإخوة هي آفة التنمر، وعندما نقول التنمر أقصد بذلك السلوك العدواني المتكرر، سواء كان ذلك جسدياً أم لفظياً أم معنوياً أم عاطفياً. بل أن ما نراه اليوم أيها الإخوة يدعونا إلى أن نراجع بعض الأمور. ما الذي يحدث؟ عندما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن قصة ابني آدم، عندما قرب كل واحد منهم قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ماذا قال؟ قال: لأقتلنك. هنا بدأ التنمر. هذا الذي يقول هذا اللفظ هذا هو المتنمر، هنا يتعرض المتنمر عليه إلى تهديد بالقتل، فجاوبه وقال له: إنما يتقبل الله من المتقين، بكل برودة أعصاب. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، مش خوف منك، مش لأنك أزعر ولأنك صاحب سوابق ولأنك صاحب أتوات، مش خوف، لكن الذي يمنعني أن أرد عليك أن الفرق الذي بيني وبينك أنني أخاف الله فقط لا غير، مش قوة فيك ولا زعرني فيك، لكنني أخاف الله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي

إليك لأقتلك، إني أخاف الله. ولكن المتنمر والذي يغذيه ويوجهه الشيطان إلى أن يمارس كل أنواع الإيذاء مهما كان، ومهما كانت النتيجة، ومهما كان الأثر، سوف يقوم بهذا الإيذاء وبهذا العمل. فقام قابيل بعد هذا التهديد بقتل أخيه. اليوم نحن أول جريمة تقترف على وجه الأرض، أول جريمة قتل سببها التنمر. شوف الآن ما يحدث اليوم أيها الإخوة الأحبة من الاعتداء الجسدي واللفظي والمعنوي، الاعتداء على النفس أيها الإخوة الأحبة. الشارع الحكيم جعل للنفس البشرية أهمية قصوى، بل عد حفظ النفس ثاني مرتبة تأتي بعد الدين. الضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، العقل، المال، والعرض أو النسل. جعل حفظ النفس مرتبة رقم اثنين حتى ما يعتدى على هذه النفس البشرية. بل أن الله سبحانه وتعالى جعل هنالك أمور وقائية من جانب الوجود ومن جانب العدم حتى يحافظ على هذه النفس البشرية. فمن جانب الوجود شرع الزواج والتناسل: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأوجب أن نسعى على أرزاقنا، على كسب أرزاقنا لنتحصل على المأكل والملبس والمشرب. وأوجب علينا كذلك التداوي وأمور أخرى كثيرة ليحافظ على النفس من جانب الوجود. كذلك جعل هنالك أسباب للمحافظة على النفس من جانب العدم، فحرم الاعتداء على النفس البشرية، بل عد أن من قتل مسلما فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا فكأنما قتل البشرية جمعاء، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا المتنمر لو عرف قيمة هذه النفس البشرية ومكانة هذه النفس البشرية عند الله، هل يقدم على مثل هكذا أعمال؟ لا والله، بل أن الله تبارك وتعالى منع كل لفظ مهما كان أو لمز أو غمز يؤدي إلى التنمر على الآخر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وصفهم الله عز وجل بالفسق والظلم. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما كبيرا. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، قاعدة عامة، أصل من أصول هذا الدين. الضرر ممنوع ابتداء على نفسك، فكيف على الآخرين؟ إذا على مستوى السب والشتم واللمز والغمز ممنوع، فكيف إذا أشهرت سلاحك ثم أطلقت النار على أخيك؟ هاي كارثة أيها الإخوة الأحبة، هاي مصيبة ما نراه اليوم في مجتمعاتنا. اليوم حدث مشكلة بينك وبين زوجتك، وشفنا كل واحد قاعد بتنمر على الثاني، اسحب حالك واطلع من البيت، نص ساعة الزمان، ساعة الزمان، ارجع بعدين ترى كأن لم يكن شيئا، انتهت المشكلة، انتهت المشكلة. والمرأة كذلك، إذا وجدت هنالك تنمر من الزوج خلص. لذلك لما الإنسان يغضب شو قال؟

0: النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان واقفا فليجلس، طيب إذا كان جالسا قال فليضطجع يتوضأ. لكن أن نرى اليوم أن هذا التنمر من الطرفين، هذا متنمر وهذا متنمر، ماذا ستكون النتيجة؟ ماذا ستكون النتيجة أيها الإخوة الأحبة؟ كل يوم نصح على جريمة، كل يوم نصح على مصيبة، كل يوم نصح على كارثة تهز الأبدان والقلوب وتهز المجتمعات، على ماذا؟ على ماذا؟ على أمور تافهة، على أمور أيها الإخوة لو الإنسان استعمل عقله ولو لدقيقة واحدة لتفادى هذا الأمر نهائيا، لأن ربنا عارف راح يكون هنالك جهل فيما بيننا. قديش في جاهل في مجتمعاتنا، قديش في جهلاء، ولكن ربنا عز وجل قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ قالوا سلامة. لا تكون أنت أنت متنمر وذاك متنمر، لأن النتيجة سوف تكون أيها الإخوة نتيجة سلبية وعكسية. لذلك الإسلام شرع كل الوسائل أيها الإخوة الأحبة التي تحمي الأفراد أولا والتي تحمي المجتمعات ثانيا، لأنه إذا اليوم ما انتبهنا إلى هذا الخطر العظيم وإلى هذا المرض العظيم، هذا المرض سرى إلى أولادنا أيها الإخوة الأحبة. اليوم ممكن تفش غلك في ولدك وفي أبنائك وفي أقرب الناس إليك وفي أبشع الصور. ليه؟ لأنه نحن لم نقم بالسير على منهج الله سبحانه وتعالى ولا على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنالك اليوم دور للأسرة أيها الإخوة الأحبة. اليوم الأب ما بقعد مع أبنائه، اليوم الأب ما بقعد مع أسرته، اليوم الأب حتى مع زوجته. ضغط الأعمال علينا أيها الإخوة الأحبة. أقول لك شغلي، حتى على مستوى الأكل بطلنا نجتمع مع بعض، وإذا اجتمعنا مع بعض كل واحد بمسك التلفون، هذا تلفون وهذا تلفون وهكذا، حتى ما نتكلم مع بعضنا. أين المودة؟ أين المحبة؟ أين الألفة؟ أين بناء الأسرة؟ وهذه الأسرة هي التي تعتبر لبنة قوية أصلا في مجتمعاتنا. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. إذن هنالك مسؤولية على الأسر، على الآباء والأمهات، حتى نحمي أبناءنا ونحمي أنفسنا من التنمر. وهنالك أيها الإخوة كذلك مرورا بالمدرسة، كذلك المدارس عليها واجب اتجاه هذا الأمر، انتهاءا بالمؤسسات الدينية وكذلك الإعلامية أن نتنبه لهذا الأمر، لأن الأمر كل ماله بزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلدان المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مستمعين الكرام إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وقدمه عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وجعل لنا من نور النبوة سبيلا نهتدي به. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أذن خير، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأجمل

0: إخوتي الكرام، حجة الوداع لم تكن حدثا من أحداث السيرة نقف عنده ثم نمضي، بل إنها لحظة اجتمعت فيها خلاصة الرسالة كلها. هناك في عرفات لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيف يؤدون مناسك الحج فحسب، بل كيف يحملون الأمانة من بعده. حجة الوداع لم تكن وداعا فحسب، بل كانت تسليما للأمانة، حيث اجتمعت الأمة حول نبيها صلى الله عليه وسلم، حيث اكتمل الدين وتجدد العهد، انتقلت الرسالة إلى قلوب المؤمنين يحملونها جيلا بعد جيل.
1: وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل.
0: مستمعينا، دعونا نتابع أسرار هذا اليوم العظيم بعد انتهاء فريضة الحج، لنقف على بعض من أسرار وأنوار هذا الموقف العظيم. يسرنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور فادي الربابعة، المفتي في دائرة الإفتاء العام. دكتور فادي، حياكم الله وتقبل الله الطاعات.
2: حياكم الله أختي الفاضلة، وتقبل الله منا ومنكم من جميع المسلمين الطاعات إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دكتور فادي، لعل بعض المستمعين يتساءل، وأنه وبعد انتهاء فريضة الحج ما زال هنالك أحاديث وبرامج عن هذا الركن العظيم، نسأل الله لهم القبول، لكن وإن انتهى موسم الحج ما زال هنالك بعض الأمور وبعض الأنوار التي نريد أن نطوف حولها، ويطوف معنا من رجع من الحج لتكتمل لديه الصورة الجلية والشريفة، وهو يتخيل كل ما مر به من أعمال ليعيش هذه المعاني بجلاله. فلنذهب بمعيتكم فضيلة الدكتور فادي الربابعة إلى الوقوف في عرفة، وتحديدا إلى خطبة الوداع. هذه الخطبة والتي لم تكن وداعا، بل وصية أمة، بل بناء أمة الما بعد. لذلك الحج ليس مجرد أداء مناسك وينتهي بانتهاء أيام التشريق، لذا كان العجيب أن أعظم ما يبقى من حجة الوداع هو الكلمات التي صنعت أمة. فسؤالي فضيلة الدكتور، لم جاءت الخطبة بهذه الشمولية؟ لما كان هنالك الآلاف المؤلفة من المسلمين، ما التهيئة التي أرادها النبي الكريم لأمته من هذا المشهد العظيم؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أحييك أختي الفاضلة، وأحيي المستمعين الكرام. وبعد، خطبة حجة الوداع تتصف بالشمولية لمجمل موضوعات الدين كالعقيدة وحرمة الدماء.

0: والأموال والأعراض
1: نعم
0: ومحاسن الأخلاق والعبادات وحرمة يوم النحر وفضله وحرمة مكة على غيرها، وأمر النبي صلى الله عليه
1: عليه الصلاة والسلام
0: وسلم للمسلمين بالسمع والطاعة وأن يأخذوا عنه مناسكهم وأن يبلغوا عنه، ونهاهم أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأوصاهم بحقوق الأخوة بين المسلمين وحقوق الزوجين
1: نعم
0: وحقوق العبيد والخدم، وما ذلك إلا إيجازا واختصارا لجملة قواعد وأصول الدين التي جاءت به شريعة الإسلام، لأنها كانت بمثابة وصية ختامية للأمة بشكل خاص وبالتالي للبشرية جمعاء
1: نعم
0: بشكل عام. وقد ذكر المؤرخون أن الجموع التي حضرت مع رسول الله صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام
0: تلك الخطبة من الصحابة تتراوح من 100,000 إلى 114,000 من الصحابة، وهذا عدد ليس بالسهل
1: نعم
0: وليس بالقليل إذا ما اعتمدنا ذلك الزمان وحضور
1: وبداية
0: الناس،
1: الدعوة. نعم
0: وكيف أن النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة والسلام
0: وسلم بدأ هذه الدعوة في مكة وحيدا
1: نعم
0: والتف حوله أعداد وأفراد من الصحابة، وبيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، أعداد قليلة. ثم عندما نصل بعد سنوات، بعد 13 سنة في مكة المكرمة دعوة و10 سنوات تقريبا في المدينة المنورة، تجد هذا الكم الهائل والعدد الكثير والجموع الكثيرة قد دخلت في الإسلام وفي دين الله. فهذا العدد الكبير يدل على تضحيات وجهد النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة والسلام.
0: ومن آمن معه ابتداء في حمل رسالة الإسلام. ويظهر من هذا الترتيب ومن شمولية خطبة حجة الوداع وجموع الحضور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ الأمة لتحمل مسؤولية تبليغ رسالة الإسلام بعده، ولقوله صلى الله عليه
1: عليه الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: تكرار قوله في الخطبة وقد بلغت، تم تحميلهم مسؤولية تبليغ رسالة الإسلام للناس كافة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فرحم الله امرئا سمع مقالتي حتى يبلغها غيره،
1: نعم
0: ورب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكان صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يهيئهم للاستعداد ليوم رحيله عن هذه
1: عليه
0: الحياة
1: الصلاة والسلام.
0: الدنيا والتحاقه بالرفيق الأعلى، بدليل قوله صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة والسلام.
0: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يوم هذا في هذا الموقف أبدا. ولأن وفاته صلى الله عليه وسلم شكلت صدمة للصحابة ابتداء من فاطمة الزهراء رضي
1: نعم
0: الله عنها التي أسر إليها النبي كما في حديث عائشة رضي الله
1: نعم
0: عنها
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فضحكت وأسر إليها فبكت، فسألتها السيدة عائشة عن سر هذا البكاء وهذا الفرح والابتسامة بعد أن أسر لها النبي، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: الصلاة والسلام.
0: فبعد أن التحق النبي بالرفيق الأعلى قالت فاطمة الزهراء يوم أسرني النبي أنه سوف يرحل عن هذه الحياة الدنيا فبكت، ثم أسرها وقال إنك أول أهل بيتي لحوقا بي، ففرحت أنها ستلحق بالنبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم.
1: والسلام.
0: لذلك لم يرى في تاريخ الإسلام يوما أظلم من اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم،
1: والسلام.
0: فكان أشد الأيام وحشة ومصابا على المسلمين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم،
1: الصلاة
0: يعني
1: والسلام.
0: المدينة المنورة، وما رأيت يوما أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد عن أنس قال لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، المدينة المنورة، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وقال ما نفضنا عن رسول الله صلى
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: عليه
1: والسلام.
0: وسلم الأيدي، يعني بعد أن دفناه وحثونا عليه التراب، حتى أنكرنا قلوبنا، يعني كيف طوعتنا قلوبنا.

0: لا
1: أن
0: إله إلا
1: نحث
0: الله
1: التراب على رسول الله.
0: عليه
1: وقد
0: الصلاة والسلام.
1: أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تعزيز العلاقة بالرسول عليه الصلاة
0: نعم
1: والسلام من حجة الوداع، كما تفضلت أنه ينبغي، ما هو الأثر المترتب بعد هذا الحج في
0: صحيح
1: حياتنا؟ أن نعزز علاقتنا برسول الله
0: عليه الصلاة والسلام.
1: بالامتثال بسنته، بمحبته، بكل ما أمرنا به من محاسن الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى عظم مصيبة موته فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي.
0: لا إله
1: لذلك
0: نعم
1: نجد حسان بن ثابت لما رثى النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: بوفاته قال: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقده. كان هذا البيت العظيم الذي بين لنا عظم وجود النبي، لو كان رسول الله
0: عليه
1: صلى الله
0: الصلاة
1: عليه وسلم
0: والسلام. نعم
1: في هذا الزمان موجود، لو كان بيننا الآن، هل تحدث هذه الحروب والمشكلات والصراعات والظلم والفساد وسفك الدماء واستذلال الشعوب وإضعاف الناس الذي نراه في الدنيا اليوم وفي العالم؟ لو
0: بالطبع
1: كان
0: لا
1: موجود لكان الوضع غير، هو أو غيره من الأنبياء، أنبياء الله الذين كانوا يحملون راية العدل والسماحة والإسلام وإحقاق الحق لجميع شعوب البشر.
0: عليه الصلاة
1: نعم،
0: والسلام.
1: لذلك ابن رجب رحمه الله قال لما توفي صلى الله عليه وسلم: اضطرب المسلمون، انفعلوا انفعالات واضطرابات، فمنهم من دهش، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، لم يستطع
0: نعم
1: القيام والنهوض، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية. فلذلك عندما نتحدث عن حجة الوداع، وقلت أن النبي صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: الصلاة والسلام
1: كان يهيئ الأمة لأمر عظيم، نعم كان يهيئهم إلى أن يتولوا هذا الدين بعده، وأنه لن يدوم بقاءه معهم، فعليهم أن يتحملوا المسؤولية من بعده ويبلغوا هذا الدين لجميع البشر، فهي أمانة ومسؤولية تحملتها هذه الأمة بعد وفاته صلى الله
0: عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: وسلم.
0: والسلام. إذن من هذا الكلام الطيب يا دكتور ننتقل إلى الصورة والمشهد الآخر من مشاهد خطبة الوداع، وأنت ذكرت حادثة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وتهيئة الناس لهذا المشهد العظيم، لذلك كان هنالك نزول للآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكرت أحوال الصحابة عندما نزلت هذه الآية وعندما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، فرح الناس بنزول هذه الآية ولكن أبا بكر بكى. ماذا فهم أبا بكر من الكمال والتمام الوارد في هذه الآية الكريمة؟ تفضل.
1: آية إكمال الدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: أو التي نزلت في يوم عرفة، قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرح الناس بهذه النعمة،
0: نعم.
1: نعمة إتمام النعمة وإكمال الدين، حتى أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت فينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وهي هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت في عرفة ورسول الله يخطب في الناس صلى الله عليه وسلم. ولكن أبو بكر رضي الله عنه ماذا فهم من هذه الآية؟ فهم من هذه الآية وداع النبي صلى الله عليه وسلم ورحيله عن هذه الحياة الدنيا، لذلك أحزنه هذا الموقف. وكان موقفه ثابت رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واضطرب الناس، قام أبو بكر بإعادة ضبط انفعالات الصحابة يوم وفاة النبي. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر خارج المدينة، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، أي الذين اعتدوا وخالفوا وظلموا.
0: نعم.
1: فجاء أبو بكر رضي الله عنه، وكان موقف عظيم، يعني هذا الموقف يحسب له تماسك الأمة.

0: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: مع تلك المصيبة العظيمة، فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: يا بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر: أيها الحالف على رسلك، يعني حلفت أن النبي ما مات. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر وجلس الصحابة يستمعون، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. حال الأمم السابقة مع الأنبياء بعد موت نبيهم التحول والانحراف والافتراق والاختلاف، لكن هنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف جعل هناك استمرارية للعقيدة الصحيحة، بأن رسول الله عبد من عباد الله، وأنه ارتحل وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وأن الله باق وهو المعبود سبحانه وتعالى، وهو الحي الذي لا ينبغي لأحد أن يرتد بعد موت النبي أو نبي أمة ترتد الأمة من بعده. وقال ذكر الآيات التي تؤكد هذا الأمر وتصحح عقيدة الناس وتعزز تمسك الصحابة بعقيدتهم. قال: إنك ميت وإنهم ميتون، قول الله عز وجل. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنه لما سمع هذه الآيات: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر.
1: سبحان الله. نعم.
0: سبحان الله العظيم، كيف الصحابة كأنهم يعني
1: لأول مرة
0: ما كانوا يعني مستعدين لهذه المرحلة. لذلك حجة الوداع كانت تهيئهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا واسمعوا قولي. وكان يبين إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتركهم وسيرحل، فعليهم أن يقوموا بهذا هذه المسؤولية بعده. قال: فتلقاها منه الناس. ثم قال عمر: فوالله لكأني لم أتلو هذه الآية قط، يعني كأني ما قرأت هذه الآية: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إنك ميت وإنهم ميتون. فلذلك موقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان موقف حازم وموقف يعني يكافئ تلك المرحلة وبحاجة إليه تلك المرحلة حتى يحفظ للناس وللمسلمين عقيدتهم. وكان ذلك إذانا بقرب اكتمال مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما فهمه أبو بكر من هذه الآية، وفهمه ابن عباس رضي الله عنه من قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة.
1: نعم.
0: وبعدها جاء الحج: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.
1: نعم.
0: ابن عباس لما كان يسأل عن هذا قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة.
0: لذلك لما كان يدخله عمر رضي الله عنه في مجلسه وهو شاب صغير ابن عباس، كان بعض الكبار الصحابة يقولون: لماذا يدخل هذا الغلام ولا يدخل أبناءنا الصغار؟ فأراد أن يمتحنهم أبو عمر بن الخطاب ويبين لهم فضل ابن عباس، فسأله عن تفسير هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. المجموعة الذين كانوا موجودين في ذلك المجلس ما عرفوا معنى هذه الآية، لكن ابن عباس قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه كما فهم أبو بكر من اكتمال الدين وفاة النبي، فهم ابن عباس من هذه الآية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: مع أن شخصية أبا بكر شخصية عاطفية،
0: يعني
1: من الأصل أن يكون عمر بن الخطاب هو الذي يتماسك في هذا الموقف، وأن أبو بكر يكون أكثر رقة وعاطفية.
0: لما قال مور أبا بكر أن يصلي بالناس، قالت أنه ضعيف سيدة عائشة رضي الله عنها، ورقيق بمعنى ضعيف العاطفة،
1: رقيق القلب،
0: رقيق القلب، وليس ضعيف البنية يعني أو ضعيف العقيدة أو شيء لا قدر الله، وإنما عاطفته فيها نوع من الرقة والحنان والعاطفة الكبيرة التي يعني يستطيع الإنسان من خلالها أن يعفو عن الجميع وأن لا يحمل في قلبه حقد. ومع ذلك هذا الموقف كان فيه حازما، لأنه موقف يتعلق بمسألة الدين ومسألة العقيدة.
1: صحيح.
0: فكان يتطلب منه بعد أن رأى جموع المسلمين تغيرت أحوالهم وانفعالاتهم بعد رحيل النبي، كان لابد من هذا الموقف، وقد سدده الله ووفقه الله.

0: إلى تثبيت عاطفة وانفعالات الصحابة في يوم وفاة النبي.
1: نعم
0: الإنسان العادي إذا توفي له عزيز أو قريب فإنه لا يتمالك نفسه،
1: صحيح
0: فكيف إذا كان هذا الرسول الذي هو أولى منا بأنفسنا؟ النبي
1: نعم
0: أولى بالمؤمنين
1: المؤمنين
0: من أنفسهم، فكيف عند هذا الإنسان الذي يعرف قيمة النبي وقدر النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم؟
1: والسلام.
0: وأظهرت لنا أحوال الصحابة عظم التعلق والمحبة والاعتزاز الذي كان من الصحابة تجاه النبي، لذلك كانوا يقولون بأبي أنت وأمي يا رسول الله، في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، في ذاك نفسي يا رسول الله. لما وصلوا هذا الحال الله أعزهم، الله أعطاهم ومكنهم في هذه الدنيا وجعلهم سادة الدنيا وأقاموا العدل في
1: نعم
0: ذلك الزمان في البشرية جمعاء.
1: نعم بارك الله فيكم. الآن دكتور فادي أنتقل إلى مشهد آخر، ونحن نتخيل رسول الله صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله
1: وسلم
0: عليه وسلم،
1: وهو يخطب في الناس، لا مكبرات للصوت،
0: نعم،
1: لا شاشات عرض ولا سوشيال ميديا وما إلى ذلك، هو الصوت، هو الإيمان، هو اليقين، هو صوت الأمانة
0: صلى الله عليه
1: الذي
0: وسلم،
1: حمله لإعداد أمة التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الخطبة كانت في وسط الصحراء والآلاف مجتمعة، وكان السراج المنير بينهم يتحدث عن وصايا، يتحدث عن نظام كامل للأمة، وكأن هذا الخطاب كان إعلانا ختاميا للمبادئ الكبرى التي قامت عليها الأمة. حدثنا دكتور عن هذه الوصايا وهذا الدستور العظيم وربط هذه الوصايا
0: نعم
1: بواقع أمتنا اليوم، تفضل.
0: نعم بداية ذكرت عن مواقع التواصل الاجتماعي
1: نعم
0: والمشاهير والإعجابات
1: نعم
0: والمشاهدات. أقول رسول الله
1: عليه
0: الآن،
1: الصلاة
0: ونحن
1: والسلام،
0: تحدثنا عن رحيله وانتقاله،
1: نعم
0: والآن له متابعين ومعجبين ومحبين 2 مليار. أي مجال من المجالات تجد عنده متابعين ومحبين حقيقيين 2 مليار؟ النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام،
0: سيد البشر حتى وهو في قبره الآن.
1: نعم
0: 2 مليار من المسلمين،
1: هذا فقط من
0: فقط
1: المسلمين،
0: من
1: فما بالك
0: المسلمين، غير من الذين
1: من
0: المعجبين، من
1: الديانات
0: أصحابين
1: الأخرى. نعم
0: الفكر الذين أنصفوا رسول الله صلى الله عليه
1: نعم
0: وسلم
1: عليه
0: في
1: الصلاة والسلام.
0: كتاباتهم. فهذا ابتداء، ثم أنتقل إلى السؤال الذي تفضلت به عن وصايا النبي في خطبة الوداع ومدى ارتباطها في واقع المسلمين اليوم.
1: نعم
0: فإن المتأمل في الوصايا النبوية التي اشتملت عليها خطبة حجة الوداع يجد أنها في واقع التطبيق العملي للأمة الإسلامية المعاصرة تواجه تحديات كبيرة وضعف في التطبيق في مختلف الجوانب. وهذا الابتعاد عن تطبيقها في زماننا سبب الفرقة والاختلاف والمشكلات الاجتماعية والمشكلات النفسية والأسرية والاقتصادية والأخلاقية في العالم كله، ليس
1: نعم
0: فقط للأمة بل في العالم كله، لأن رسالة الإسلام صالحة لكل الأمم، لكل الشعوب، لأنها موافقة للعقل السليم وموافقة للفطرة السليمة. فأيما مجتمع من المجتمعات وإن لم يعلن إسلامه أخذ قيم الإسلام وطبقها في مجتمعه تجد أنه مجتمع ناجح ومجتمع متقدم ومجتمع سليم من كل الفتن والآفات. من الجوانب التي تناولتها خطبة الوداع التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي أبدا إن اعتصمتم به أمرين، وفي رواية أمرا بينا، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم
0: فأول جانب تناولته هذه الخطبة هي الدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله
1: رسوله
0: وتطبيقه في سلوكنا، في حياتنا، في معاملاتنا، في معاشراتنا، في بيوعنا وتجارتنا، وأيضا لزوم الجماعة وعدم الافتراق والاقتتال. أيضا ركزت على الدماء والأعراض، حرمة الدماء والأعراض والأموال، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم. ركزت على قيمة الأمانة، فمن
1: نعم
0: كانت عنده أمانة فليردها لمن ائتمنه عليها. ركزت على نبذ العصبيات ومسألة الثأر والفتن التي تحدث بين المسلمين، لذلك قال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، لأن هذه دعوة الجاهلية، العصبيات التي تحدث

0: تحدث في المجتمعات المسلمة فتثير الفتن بين أبناء الوطن الواحد، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قريب النبي، وكان مسترضعا في بني سعد ابن بكر فقتلته هذيل. قال هذا أول شيء أبدأ به، أبدأ بنفسي التغيير، أبدأ بأحقيتنا بدمائنا أن نترك هذا الثأر وهذه الفتن والعصبيات. أيضا أمر بالابتعاد عن الربا الذي انتشر في زماننا، وكما جاء في الحديث من لم يأكله ناله غباره في هذا الزمان، فقال وإن كل ربا موضوع ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا. وإن أول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب. هنا النبي يبدأ بنفسه، يبدأ بأهله، يبدأ بأقاربه، يبدأ بعائلته من أجل التغيير. أيضا ركز على جانب مهم والآن نعاني منه في مجتمعاتنا وأسرنا، العلاقة بين الزوجين. العلاقة بين الزوجين أن تكون قائمة على المحبة وعلى المعاشرة بالحسنى. لذلك قال أيها الناس، خاطب الرجال، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله أو بكتاب الله، ولكم عليهن حق ولهن عليكم حق، لكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحدا تكرهون، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. وبين التوازن بين العلاقة بين الرجل والمرأة بين الزوجين، أكد على الأخوة بين المسلمين، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وفي رواية أخ المسلم، وأن المسلمين أخوة، فلا يحل المرء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. الواقع اليوم ما كيف نعيش واقعنا في مقابل هذه الوصايا وهذه التعاليم، كلها فيها خدش وكلها فيها ضعف وفيها نقص في التطبيق، إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى حقوق العبيد والخدم، هذا حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق النساء، وما نراه اليوم يحدث في غزة وفي فلسطين من الإبادة في بلاد المسلمين، قتل الأطفال وقتل النساء، وهذا الفتن، هذه الفتن التي تحدث، النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها في حجة الوداع. قال أرقاءكم، يعني انتبهوا لهم والزموهم وعاملوهم بالحسنى، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، فإن جاء بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. إذا هذا الخادم، هذا العبد اللي عندك ما قام بواجبه، ما ينبغي لك أن تعذبه أو أن تؤذيه أو أن تضر به، أن تستطيع أن تسرحه وأن تتركه ولا تحبسه عندك وتعذبه وتعاقبه. هذه جملة من الوصايا التي تناولتها خطبة الوداع. إذا ما نظرنا إلى الواقع اليوم ومدى تطبيقنا لهذه الوصايا، نجد حقيقة هناك تحديات، هناك مشكلات، هناك ابتعاد. فإذا أردنا أن نكون على ما أراد الله عز وجل، وحتى يعطينا ما وعدنا الله عز وجل من العزة والتمكين، أن نكون صالحين الأمة، أن صحيح. تكون صالحة لقيادة العالم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هل الأمة اليوم مؤهلة لأن تقوم بهذه المهمة، أن تقيم العدل في العالم، في الإنسانية، حتى مع أعدائها، حتى مع من هم المخالفين لهم في الدين؟ هل نحن مهيئين؟ هذا كثير من المشكلات، هذا مما يجرح الفؤاد وتقشعر له الأبدان ويحزن حقيقة. فإذا بدل ما دائما نجد أناس يتذمرون من الحال، من الواقع، أين الله عز وجل من هذا الذي يحدث، ولماذا نحن في هذا الواقع، نقول هل نحن قمنا بما أراد الله عز وجل وطلب منا حتى نطلب من الله ما وعدنا؟ فالموضوع يعني يحتاج إلى إعادة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: بارك الله فيكم يا دكتور. إذن هذا هو الصوت، ما زال يصل إلينا بلا مكبرات، ولكنه الصوت ما زال يصدح
0: صوت الحق
1: فينا.
0: والحقيقة
1: الآن النبي الكريم يعود إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم، حيث كانت هذه آخر التجمعات الكبرى في حياته. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقلب الأمة معلق بكلمات عرفات، ليبدأ بعدها التجهيز لإنفاذ بعث أسامة رضي الله عنه. ما الرسالة دكتور التي أراد أن يتركها لنا رسول الله من خلال الإصرار على إنفاذ هذا الجيش وهو كان في حالة المرض؟ ولما كان الاختيار لشاب صغير ليقود هذا الجيش العظيم وهو يعلم أن هذه آخر أيام حياته؟
0: نعم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة بعد أداء فريضة الحج، قام في شهر صفر من السنة 11 للهجرة بتجهيز جيشا تحت قيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه تمهيدا لفتح الشام والعراق، وكان ذلك آخر البعوث النبوية كما قال ابن هشام وقال ابن حجر رحمه الله. كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، وكان ابتدأ ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم، أي تجهيز الجيش. ولأن فيه كان هذا المشروع هو إنفاذ جيش أسامة، لأن فيه إظهار الاستمرار قوة الإسلام والمسلمين خارج عاصمة الدولة والخلافة الإسلامية وهي المدينة المنورة في ذلك الزمن، خاصة بعد أن ينتشر خبر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في خارج المدينة، حتى لا تطمع بالأمة الأمم والدول الأخرى المعادية التي كانت في ذلك الزمان كالرومي والفرس ومن معهم من أمة اليهود، وأيضا من أجل نشر الدعوة وحمايتها ورد كل متربص بالأمة الإسلامية. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة هذا الجيش شاب هو أسامة بن زيد لم يتجاوز 18 من عمره، تأتي تأكيدا لدور الشباب ومنزلتهم في الإسلام وضرورة الاستثمار بهم في القيادة، ولصفات خاصة في أسامة بن زيد رضي الله عنه،
1: سبحان الله.
0: حيث نشأ هذا الشاب في الإسلام وولد مسلما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكان عنده كبعض أهله، وكان أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي شرف هذه الأرض المباركة في جنوب الأردن في مؤتة، وهو أحد قادة مؤتة، زيد بن حارثة رضي الله عنه يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قالوا من يشفع لهذه المرأة المخزومية التي سرقت إلا أسامة بن زيد الحب ابن الحب، وكان يعرف أسامة بالحب ابن الحب حبيب رسول الله وابن حبيب رسول الله. وعلى الرغم من أن البعض شككوا في تأميره لصغر سنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة الجيش، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا سرية وأمر عليهم أسامة بن زيد جعله أميرا على الجيش، فطعن في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله. يعني بعض الناس تعرف في مجتمع النبي فيه طائعين وفيه ناس يعني عندهم أحوال، وأيم الله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أي أسامة لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب أبوه كان أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. والرسالة للأمة من الإصرار على إنفاذ الجيش رغم مرض النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الأمة يجب عليها أن تواصل مسيرة نشر الإسلام والدعوة إليه، وألا تتوقف هذه المسيرة والرسالة عند موت أحد حتى لو كان القائد والأمير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا ضرورة امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد أن توفي ارتدت جموع من قبائل العرب عن الإسلام، فجاء جمع من الصحابة وقد تولى أبو بكر الخلافة، قالوا له يعني لا تتعجل في إرسال جيش أسامة ممكن نحتاجه في المدينة، فرفض أبو بكر رضي الله عنه وقال إلا أنفذ هذا الجيش وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه من السماء وهو يقول أنفذوا جيش أسامة، فأصر على إرسال وصية النبي وإنفاذ جيش جيش أسامة رضي الله عنه، وفي إرساله مع ما ألم بالأمة من المصيبة بوفاة النبي إظهار القوة، يعني المتابع من من من من من بعيد ومن الأمم الأخرى يقول لك هؤلاء إذا رسولهم توفى وهم أيضا حاملين رسالة الدعوة ويسيرون في الأرض وما تأثروا بذلك. فهذا لا يترك مجال لأن ينظر إليك العدو أو الأعداء على حالة ضعف ولا

0: ينبغي أن يرى المسلم في حال الضعف أمام
1: جميل.
0: عدوه،
1: نعم
0: لا ينبغي أن يرى، ولا الأمة أن تظهر ضعفها لأعدائها، بل يجب عليها أن تكون عزيزة قوية منيعة تتحدث بعزة الإسلام التي قال عنها الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله
1: ولرسوله.
0: وللمؤمنين.
1: نعم بارك الله فيكم يا دكتور.
0: حياكم.
1: ولعلي في آخر هذه المحاور أعود إلى كلمات خطبة الوداع، ونحن نتحدث عن الحج الذي ما زال يعلم الأمة، فما زلنا نردد كلمات خطبة الوداع منذ 14 قرنا. سؤالي يا دكتور، هل هذا يعني أننا ما زلنا نحمل الأمانة من بعده صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يعني أننا أمة اجتمعت حول نبيها وما زال الاجتماع مستمرا يحمل روح المسؤولية؟ كيف تحولت ساعات معدودة من عرفات إلى دستور حضاري للأمة؟ تفضل.
0: نعم. ما زال المسلمون يرددون كلمات خطبة حجة الوداع رغم بعد الزمن بيننا وبين رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام،
0: لأن هذه هناك جانبين، الجانب الأول متعلق بالأمة، وأن رغم القصور الذي نراه ورغم الضعف الذي نراه والابتعاد في بعض الجوانب عن أوامر الله عز وجل، لكن الأمة ما زالت متماسكة وما زالت على العهد بينها وبين الله عز وجل وإن حصل التقصير. هذا جانب. والجانب الآخر، لأن طبيعة خطبة حجة الوداع تمثل دستورا للأمة بخطوطها وعناوينها العريضة،
1: نعم،
0: التي تندرج تحتها الكثير من التفصيلات والتفريعات، ولأن الأمة مأمورة بتبليغ الشريعة للناس، وهذه الخطبة من الشريعة، ولا يجوز كتمان شيء من هذه الشريعة، ولأنها تصلح لكل البشر ولكل زمان ومكان.
1: جميل.
0: كم مر على هذه الأحاديث، لا نجد أحد ينظر إلى حديث النبي حتى من الأعداء
1: نعم.
0: نظرة أن هذه قيمة رديئة أو أن هذه قيمة
1: معاذ الله.
0: غير موزونة
1: نعم.
0: وغير مناسبة للمجتمع. عندما يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: حديث
1: الصلاة
0: واحد
1: والسلام.
0: يقول: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذه قيمة عظيمة، قيمة إنسانية، قيمة تربوية، قيمة نفسية، وتعتبر هذه الخطبة فخرا للمسلم أنها سبقت كل المنظمات والهيئات الدولية المعاصرة في بيان الحريات والحقوق للإنسان والمرأة والعمال وغيرها، واجتماع المسلمين في من شتى بقاع الأرض على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وطبقاتهم الاجتماعية في عرفات يمثل أيضا دستورا حضاريا إنسانيا، لأنه رسخ جملة من المبادئ الإنسانية التي تحاول المواثيق والقوانين والمنظمات الإنسانية المعاصرة ترسيخها، منها مبدأ المساواة، مبدأ احترام الإنسان، مبدأ إذابة الفوارق التي ينشأ عنها احتقار أصناف من البشر والتنمر عليهم والتكبر عليهم، مثل ما جاء في حديث أن النبي سمع أحد الصحابة يقول: يا ابن السوداء، لأحد آخر، فقال له: إنك امرئ فيك جاهلية.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليضع المساواة بين الناس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم من آدم وآدم من تراب. ماذا يعني؟ ليس النبي حصرا للعرب ولا للجزيرة العربية، وإنما للبشرية جمعاء. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، أساس التفاضل والتقوى والصلاح، وأيضا بيان وحدة الأمة الإسلامية. كل هذه المضامين التي جعلت من هذه الخطبة دستورا يعني ينبغي الرجوع إليه وينبغي تطبيقه في حياتنا وتربية أبناء المجتمع الإسلامي عليه، وبيانه للناس أن هذه رسالة الإسلام.
1: نعم.
0: هذا دين الله الذي يوافق العقل ويوافق الفطرة السليمة، وجاء لإقامة العدل بين الناس والمساواة واحترام الحقوق لكل البشر.
1: نعم بارك الله فيكم يا دكتور. ولعلني في آخر دقيقتين أركز على موضوع الصلاة والتي ركز عليها رسول
0: نعم.
1: الله في خطبة الوداع. كيف نفرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة ونحن
0: نعم.
1: نصلي كل يوم؟
0: أداء الصلاة عبارة عن أن تقوم بهذه الركوع، الصلاة تؤديها
1: نعم.
0: ركوعا وسجودا، وربما يكتفي إلى هذا الحد، لكن إقامة الصلاة في حياة المؤمن أن تكون صلاته تنعكس في سلوكه
1: نعم.
0: في حياته، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فإذا أردنا أن نقيم الصلاة في حياة الأمة

0: نقيمها، بمعنى أننا نحترم هذه العبادة وألا نضيعها بمساوئ الأخلاق، لأن مساوئ الأخلاق تضيع ثواب وأجر العبادة وهي الصلاة. فالمسلم الذي استسلم لله وأقام الصلاة عليه أن يستسلم لله في كل شؤونه، في علاقته في بيته مع جيرانه، في سوقه، في تجارته، في عمله، في وظيفته، أن تظهر ثمرة هذه الصلاة، وليس فقط المطلوب أداءها بمعنى إسقاط الفرض عني، وأني صليت 4 ركعات أو صليت ركعتين أو 3 ركعات المغرب وأكتفي بذلك. لا، هذه ينبغي أن تتحول إلى سلوك في حياة المؤمن. شعار هذا السلوك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. إذن لم تكن حجة الوداع خاتمة حج فقط، بل كانت ميلاد أمة ستبقى شاهدة على الناس إلى قيام الساعة. ولكن يبقى سؤال كبير: لما اختار الله يوم عرفة ليكون موطن اكتمال الدين؟ وما سر ذلك الموقف الذي يباهي الله فيه الملائكة بعباده؟ وهل يمتد خيط من المعنى بين عرفات وبين قول الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ذلك ما نرجو أن نقف عنده في اللقاء القادم بإذن الله. الدكتور فادي الربابعة، المفتي في دائرة الإفتاء العام، أجملتم الحديث وأحسنتم البيان، نفع الله بكم وجزيتم خير الجزاء.
0: حياكم الله أختي الفاضلة، وجهودكم مبارك إن شاء الله.

0: مستمعينا انتهى بنا اللقاء، نشكر لكم جميل إصغائكم، الشكر موصول للزميل محمد عبيدات، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

يا إلهي، اللهم إنا نسألك قلوبا تائبة خاشعة إليك، ونفوسا عامرة بالإيمان بك، وعقولا متعلقة بقدسك وجلالك، لأنك أنت الله وحدك لا شريك لك. اللهم ثبت قلوبنا على كلمتك، وهيئ نفوسنا للعمل لمرضاتك، ولا تجعلنا من الغافلين اللاهين عن عبادتك. اللهم اكفنا أمر ديننا ودنيانا، واجعلنا نذوب في طاعتك، ولا تقطع رجاءنا في مغفرتك، فإن مغفرتك ما نريد، يا غفور يا ودود. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين السماء والأرض، وأعذنا اللهم من الكسل والهزال والمرض، وكن لنا في كل شيء، فأنت وحدك رجاؤنا، وأنت وحدك ملاذنا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، أسألك أن تختم لنا بحسن خاتمة الناجين.

والراجين الذين قيل لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وأسكننا يا سميع يا عليم يا قريب، أسكننا جنة عدن التي أعدت للمتقين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

إليك إله العرش أرفع حاجتي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

وفإليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع. ولعل ذابلة الرجاء

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

يرعاهم في الله أشفق من رعى. يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع، ولعل ذابلة الرجاء

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلال

قالت الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نقدم لحضراتكم الآن تسجيلا لخطبة الجمعة والتي قدمها هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الخلايلة من رحاب مسجد الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا على الإيجاد، وحمدا على الإمداد والإسعاد، حمدا على فضله وستره ومغفرته وإجابته للداعين وإكرامه للمقبلين المستغفرين الذين علموا أن لهم ربا إلها رحيما كريما فرجعوا إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لا ند له ولا عدل ولا مثيل، سبحانه واحد في ذاته فلا شريك له، واحد في صفاته ليس كمثله شيء، واحد في أفعاله فلا خالق إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على النبي الأعظم والحبيب الأفخم سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه والنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم كما أكرمتنا برسول الله نبياً وإماماً وشفيعاً، فأكرمنا به اتباعاً، وأكرمنا به سيراً على نهجه، وأكرمنا به زيارةً لمسجده وإلى قبره الشريف، وأن نكون في معيته وتحت لوائه ومن الواردين على حوضه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت في كتابك العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأكرمنا بالإجابة في يومنا هذا، فإننا قد وقفنا بين يديك وجئنا إلى بيتك ونزلنا في ساحتك وسألناك وأنت الجواد الكريم أن تغفر لنا كل ذنوبنا وجميع خطايانا. إلى من نلجأ؟ وبباب من نقف؟ ومن نسأل؟ وأنت الله مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أيها السادة، أذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله وباستغفاره وبالرجوع إليه وبالإنابة إليه، فإن لقاء الله سبحانه وتعالى لا بد أن يأتي. فلنجعل من حياتنا ومن دنيانا مطية للآخرة، نسعد في دنيانا بطاعته ويوم القيامة بمغفرته وبجنته. وسلام الله ورحمته عليكم وبركاته كلما جئتم إلى بيته ضيوفا عليه. ونسأل الله السلام، أن يكرمنا بالسلام وأن يدخلنا الجنة دار السلام بسلام مع عباده الصالحين. إذا أذنب العبد لم ينتهي أمره، ولا يجوز له أن يقنط من رحمة ربه، لأنه الله الذي سمى نفسه بالغفور والغفار.

والتواب، لأن الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم جعل لعبده سبيلا إليه من خلاله يتحقق بالعبودية له سبحانه وتعالى. فإن من أعظم ما يكون بين العبد وبين الله أن ينشئ عبادة جليلة عظيمة هي الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عن الذنوب والخطايا، الذي لا يلتفت عن الله ولا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى، يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو رسول الله. وكانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مكانه وفي مقامه الشريف وهو بين أصحابه، قالوا: كنا نعد لرسول الله 100 مرة وهو يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا غنى بنا عن الله ولا عن مغفرته ولا عن ستره ولا عن عنايته. أيها السادة، إذا تكلمنا عن الاستغفار فإننا نتكلم عن حالة وصورة ومعنى شريف يستقر في النفس من خلاله يفضي العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا جميعا أن الله تعالى حث على الاستغفار، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حث على الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والاستغفار أن تستشعر عبوديتك لله، والاستغفار أن تمر بذهنك وبخاطرك على قول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ولا بد أن تمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الله تعالى وعن مغفرته وعن فضله وعن جوده، وأنه لا يرد ذلك الذي يرجع إليه ويتوجه إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من استغفر الله 3 قائلا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان قد فر من الزحف. صدق رسول الله. ما أعظم هذا السبيل بيننا وبين الله، في لحظات، في أقل من دقيقة، يغفر الله لك كل شيء، يفتح الحق لك صفحة بيضاء، ينعم عليك بالخير والعطاء، يبسط يده لك لتتوب ولتكرم، لأنه أرحم الراحمين، لأنه الله الذي قال: الله ولي الذين آمنوا، لأنه الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه العزيز: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذن هو الاستغفار وهو الرجوع إلى الله. ولا بد حتى يرتفع استغفارنا إلى الله فيكون استغفاراً كريماً شريفاً مباركاً مرضياً عند الله سبحانه وتعالى، لا بد من أن نندم على ما فعلنا من الذنوب. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. إذا ندم العبد وخاف من عواقب ذنبه واستحيا من الله وخاف من عقاب الله وكان صادقا في ذلك، غفر الله له وجعل ذلك توبة. استحيوا من الله حق الحياء، هذا السبيل العظيم الذي من وعاه وجد الخير كله في عطاء الله وفي رضاه. الندم على ما مضى، إذا كان في مظالم وحقوق لخلق الله مادية أرجعها إليهم قبل أن

تنزل في مكان لا تستطيع أن تتحرك فيه ولا أن ترد مظلمة لواحد من الناس فيه، قبل أن تكون في حالة أنت في باطن الأرض وهناك من يقف على ظاهرها وهو يقول: اللهم إنه أخذ حقي وظلمني، اللهم خذ حقي منه. نسأل الله العافية. وأيضا لا بد من ترك الذنب فورا، وأن يقلع العبد عنه، وأن يتوب من لحظته، وأن لا يصر على ما فعل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم بعد ذلك لا بد من الاستغفار، وأن تكثر منه، وأن تكون عازما على أن لا تعود للذنب. ثم إذا عرض لك في يوم من الأيام بعد أن تبت ورجعت إلى الله، إذا عرضت لك معصية وأذنبت وأخطأت، هذه ليست نهاية الدنيا ولم تنتهي العلاقة بينك وبين الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي الحديث الشريف عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال في ذلك، أي في أن يرجع الإنسان للاستغفار وللتوبة حتى لو وقع في الذنب وعاد إليه مرة بعد مرة، لا يجوز له أن يقفل الباب وأن يغلقه بينه وبين الله. جاء في الحديث أن عبداً أذنب ذنباً فقال: ربي أذنبت فاغفر لي، فيقول الله سبحانه وتعالى: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لك. ثم يعود للذنب مرة أخرى بعد فترة بعد ما شاء الله له، فيقول: أي رب، أذنبت مرة ثانية فاغفر لي. فيقول الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت له. ثم بعد فترة إذا رجع إلى الذنب واستحيا من الله وقال: يا رب أذنبت فاغفر لي، فيقول الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت له، غفرت له، غفرت له، فليفعل ما يشاء. وهذا المعنى لا يجوز أن نفهم منه الحث على الذنب، لا، ولكن يريد الله تعالى أن يبرز لك رسالة شريفة في هذا الحديث، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يبعث لك من إحسانه وفضله هذا المعنى، أن تعلم أن لك ربا وأنه رب عظيم، وأنه لا بد من الرجوع إليه، وأنه يقدر عليك ويستطيع أن يعذبك، ولكنك استحييت منه. فمن تربى على الحياء من الله غفر الله له. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يكرمنا دائما وأبدا بالمغفرة والإجابة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله حمداً عظيماً جليلاً كما أمر، وتعالى الله سبحانه وارتفع عن مشاكلة البشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، وراقبوا الله في السر والإعلان، وأعلنوها توبةً واستغفاراً من بيته ورجوعاً شريفاً إلى حضرته، وقولوا له بينكم وبينه:
اللهم إن العبد الذي خلقته جاء إليك ودخل في بيتك ونزل في ساحة كرمك، يا رب أنا بوجهك وفي عيادك وفي حرمك، وأسألك في هذا اليوم المبارك الذي تجيب فيه الدعاء ألا تخرجني من بيتك إلا وقد عفوت عني. استغفروا الله وتوبوا إليه، واجعلوا من صيغ الاستغفار سبيلاً للوصول إلى مغفرة الله. قولوا أستغفر الله وأتوب إليه، قولوا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كرروها ثلاثاً حتى يغفر الله لكم كل شيء. استغفروا الله في يومكم 100 مرة أو زيدوا على ذلك، يستفتح العبد بذلك باب الكرم الإلهي. ادعوا الله وأنيبوا إليه بسيد الاستغفار قائلين: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها السادة، من قال هذا الدعاء وهذا الاستغفار الذي هو سيد الاستغفار، من قاله في نهاره موقناً به، يعني مؤمناً بأن الله يغفر، مؤمناً بأن الله إله عظيم لا غنى بنا عنه، من قال هذا الدعاء في يومه في نهاره موقناً به ثم مات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة. ومن قال هذا الاستغفار الكريم في ليله موقناً به ثم مات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة. فأكثروا من الاستغفار. ثم أيها السادة، خلقنا الله سبحانه وتعالى وكلفنا وجعلنا نستطيع أن نطيع وأن نذنب، ومن أجل ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الأبواب بيننا وبينه مفتحة. فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا، يعني لو لم تكونوا على ما أنتم عليه من قابلية الذنب، ولولا ما فيكم من الضعف والاختيار وما شابه ذلك، لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. ولا الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة لا يعصون الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون، ولكن حكمة الله أن خلقنا وجعل لنا بابا إلى الطاعة وبابا إلى المعصية في اختيار، فلو لم نكن كذلك لأتى الله بآخرين على هذه الصفة، فنسأل الله أن يغفر لنا. ومن استغفر الله غفر الله له، ومن استغفر الله أكرمه بالخير والبركة والعطاء، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. ومن استغفر الله سبحانه وتعالى وأكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا يقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى بالاستغفار وبالتوبة إليه أن يتوب علينا. وثمرات الاستغفار كثيرة، فمن أراد الدنيا فعليه بالاستغفار، ومن أراد الآخرة فعليه بالاستغفار، ومن أراد إجابة الدعاء فعليه بالاستغفار، ومن أحب أن يكون من أهل الكرم يوم القيامة ويبشر بطوبى فليستمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اللهم اغفر لنا وتب علينا. ثم أكثروا من ذكر الله،
ومن الدعاء بأسماء الله الحسنى، لا سيما ما جاء

0: في قول الله سبحانه وتعالى إشارة إلى اللجوء إليه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن ذلك قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقولوا سبحان الله وبحمده في يومكم 100 مرة، فمن قالها غفر الله له ذنوبه. وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من واظب على الصلاة على رسول الله كفاه الله همه وغفر ذنبه. واقرأوا القرآن الكريم، وخاصة ما جاء منه في جائزة أو خير واضح جلي من الله، كقراءة سورة الفاتحة وسورة الملك وسورة ياسين وسورة السجدة والمعوذات وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. أكثروا من ذكرها صباحا مساء في ليلكم في نهاركم، حتى يكرمكم الله سبحانه وتعالى بعطائه ومغفرته. إنه مولانا نعم المولى ونعم النصير. عباد الله، سلوا الله في يومكم فإن الله وعد بالإجابة. اللهم استجب لنا دعاءنا، واغفر لنا ذنوبنا، وأعطنا مسألتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تحفظ الأردن بحفظك، وأن تجعله آمناً مطمئناً. اللهم وفِّق واحفظ عبدك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الحسين. اللهم أيدهما بما أيدت به عبادك الصالحين. اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردًا جميلًا. اللهم فرجها على أهلنا في غزة وفي فلسطين، وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، أجب دعوتنا في يومنا هذا يا رب العالمين. والحمد لله، وصلاة الله وسلامه على خير خلق الله. اللهم تقبل منا يا كريم.
1: قدمنا لحضراتكم إخوتي الكرام تسجيلاً لخطبة الجمعة، والتي قدمها هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الخلايلة من رحاب مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: حاسنكم أخلاقا،
1: لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق. فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته. وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا جواد يا كريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأطيب وأجمل وأصدق التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. لا يزال الحديث أيها الأحبة عن ركن الإيمان بالله تعالى، هذا الركن العظيم من أركان الإيمان الذي يعد المدخل والبوابة إلى سائر أركان الإيمان والإسلام والإحسان. هذا الركن أيها الأحبة يثمر من الأخلاق الفاضلة والشريفة المزيد والمزيد، وهذه الأخلاق تعد أمهات وأصول لكثير من الفضائل النبيلة. وقد تحدثنا فيما سبق عن جملة من الأخلاق التي لا حياة للإنسان إلا بها، ولا وجود له إلا بوجودها. ومن هنا جاءت الشريعة الحنيفية تأمر العبد بالإيمان بأركان الإيمان وأركان الإسلام وتفعيلها وتطبيقها في حياته، وما ذلك إلا لأنها المسؤولة عن إنتاج جميع المنظومة الأخلاقية بكل عناوينها وتفاصيلها، ليسهل بعد ذلك على الإنسان عمارة هذا الكون العمارة الصالحة النافعة، وبدونها لن يحقق إرادة الله تعالى في إعمار الأرض وبنائها كما يجب أن تكون. وللتذكير فقط، فقد ذكرنا فيما سبق أحبتي من لقاءات عددا من الأخلاق الفاضلة التي يتحصل العبد عليها من خلال إيمانه بالله تعالى. فالإيمان بالله مصدر وملهم جل الأخلاق الإنسانية الكريمة التي يحقق الإنسان من خلالها كرامته وسعادته وقدرته.

على البناء والإعمار لهذا الكون وما فيه. فكان من جملة ما ذكرنا من أخلاق خلق الصبر وخلق الصدق والجود والكرم وخلق الشجاعة وخلق الحلم وخلق الرضا وخلق العفو وخلق الوفاء. واليوم نقف أمام سيد الأخلاق وجامع الأخلاق. هذا الخلق توارثته الرسالات والنبوات جيلا بعد جيل وأمة إثر أمة، وذلك لما له من آثار طيبة مباشرة وفورية. وهذا الخلق ينعكس بكل تأكيد على الإيمان والعمل والسلوك، وهو القاسم المشترك لجميع الأخلاق الإنسانية، إنه خلق الحياء. نعم أحبتي، خلق الحياء، هذا الخلق هو شرعي بامتياز، إيماني لا يتصف به إلا من آمن بالله تعالى، ولا يفقده إلا كل ضال استخف بعظمة الله عز وجل أو أنكر وجوده، لهذا يفعل ما يريد، فلا يستحي لا من الله ولا من الناس. فالإيمان والحياء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما قرناء، الإيمان والحياء قرناء، إذا ذهب الإيمان ذهب الحياء، وإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان، وهي معادلة صادقة. ومن وضوحها أنها لا تحتاج إلى دليل، فكل حيي مؤمن وكل مؤمن حيي، والعكس صحيح، فكل فاسق تجرد من خلق الحياء، وكل من تجرد من خلق الحياء فاسق بامتياز. يا أيها الأحبة، الحياء خلق الوسطية، وهذه هي ميزة الأخلاق في ديننا الحنيف، جاءت منسجمة مع حالة الوسطية التي ارتضاها الله تعالى لعباده وللناس. فقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لكن إخواني، حقيقة نحتاج هنا إلى بيان مفهوم الوسطية، ولأن الحياء يمثل حالة وسطية في قيم الحياء، حالة وسطية بين القيم. إخواني، ليس الوسط كما هو متعارف عند الناس هو الذي ما بين بين، ما بين بين. يعني لو قلنا بأن هناك طالب معدل 90 وطالب معدل 80 وطالب معدل 70، لا نقول أن الوسط هو 80، هذا بالمفهوم الشرعي الذي نتحدث عنه. لا نقول أن الوسط هو ما كان ما بين 90 و70، لا، الوسط في المفهوم الاصطلاحي الشرعي الذي أراده الله تعالى لنا ليس هذا هو الحالة الوسطية، حتى نفهم الوسطية فهما شرعيا دقيقا يوافق شرع الله عز وجل. وهذا ما يدعونا ابتداء إخواني إلى أن نبين معنى الوسط في اللغة والاصطلاح الشرعي، في اللغة والاصطلاح الشرعي. الوسط في اللغة، الوسط في اللغة يأتي بمعنى الأعلى، ولذلك نقول وسط الجبل أي أعلاه، وهو ما يعرف بعلم الرياضيات المنحنى الطبيعي. المنحنى الطبيعي الوسط هو أعلى المنحنى، وهذا يفيد العلو. والأوسط أيضا والوسط بمعنى الأشرف،

فتقول العرب فلان من أوسطنا نسبا، أي من أشرفنا نسبا. وهذا ما جاء على لسان أبي سفيان حين سأله هرقل عن صفات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما بعث سيد النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام، أرسل رسالة له، فأراد هرقل أن يتثبت ويتأكد من صدق هذا النبي، لأن هرقل كان رجلا ملكا عالما بالنصرانية، وكان عنده مواصفات وصفات هذا النبي، فأراد أن يتثبت منها. فجاء بمجموعة من العرب، وكانوا في ذلك الوقت في غزة في زيارة ورحلة تجارية، فجيء بهم إلى هرقل، وكان معهم أبو سفيان، وكانوا من مكة. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أقرب إلى هذا الرجل، من فيكم أقرب إليه؟ فقال أبو سفيان أنا، وكان أبو سفيان ما زال على شركه وكفره. فسأله جملة أسئلة، موطن الشاهد من هذه الأسئلة، قال ما نسبه فيكم؟ قال هو من أوسطنا نسبا، أي من أشرفنا نسبا. والوسط أيضا أيها الأحبة هو الأتقى. ولذلك في قصة أصحاب الجنة، لما كان والدهم يزكي مال مزرعته، ولما مات جاء الأبناء واتفقوا وتآمروا على أن لا يخرجوا زكاة أموالهم، ولذلك ذهبوا لحصد موسم ومزرعتهم في جنح الظلام حتى لا يأتي الفقراء في النهار فيأخذوا منهم بعض هذا المال. ولكن لنستمع إلى القرآن كيف يبين ما معنى الوسط. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هنا أوسطهم ليس الأخ الذي كان يعني بين إخوانه في الترتيب، لا، قال أوسطهم أي قال أتقاهم وأكثرهم ورعا. فالوسط يأتي على معاني تفيد القوة، تفيد الإيمان، تفيد الشرف. ولذلك الوسطية في الإسلام هي الأقوى، الصفة الأقوى والأعلى والأشرف. ولذلك نقول وسط الرجل، قال منطقة العجز وهي أقوى ما فيه. الشاهد من هذا نريد أن نصل إلى خلق الحياة، كيف هو يمثل حالة وسطية، كيف هو يمثل القيمة الوسطية في هذا الباب. أي قيمة إخواني، أي قيمة لها ثلاث مدايات. الإسلام جاء يدعو ويؤكد ويشرع الحالة الوسطية. فمثلا لدينا قيمة الإنفاق المالي، الإنفاق المالي، فعندنا مدى اسمه الإسراف والتبذير، وهذا منهي عنه، قال بذل المال في غير موضعه. وهناك في الطرف المقابل بخل والشح، وهو أيضا منهي عنه. فيأتي الكرم والجود حالة وسطية بين الإسراف وبين البخل، وهو ما دعا إليه الإسلام وحث عليه. لهذا كان نبينا أجود وأكرم الناس. في هناك مثلا مسألة الحياء، هناك ما يعرف بالوقاحة عافاكم الله، وهناك ما يعرف بالخجل في هذا الباب. يأتي الحياء حالة وسطية، يأتي الحياء حالة وسطية. وهذا يدعونا إلى تعريف إخواني مفهوم الحياء، يدعونا إلى تعريف مفهوم الحياء، لنتعرف بعد ذلك على مفهوم الوسطية وقيمة الوسطية.

هذا الخلق. الحياء هو حالة وسطية بين الوقاحة، وهي الجرأة على القبائح والمنكرات وعدم المبالاة بها، والخجل، وهي انحسار النفس عن الطلب للحق. أيضا هذه حالة مذمومة، كما أن الوقاح مذمومة ومرفوضة، أيضا الخجل مرفوض ومذموم، فيكون بين ذلك هو الحالة الوسطية، ألا وهو الحياء. والحياء هو أن تطلب الحق بأدب، ولا تتردد ولا تحبس نفسك من أن تطلب الحق، اطلبه ولكن بأدب. ولذلك بعض إخواننا بكل أسف بيخلط بين الجرأة في الطلب وبين طلب الحق وبين الوقاحة أجلكم الله في الطلب. في ناس بيطلب بسوء أدب، وهذا ليس من الأدب وليس من الحياء. الحياء أن تطلب ولكن بأدب. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس حياء، كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. ولذلك بلغ ذروة الكمال البشري في خلق الحياء صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي، حديثنا اليوم عن هذا الخلق الذي يعد من أجمل وأنبل الأخلاق الإنسانية على الإطلاق. هذا الخلق لا يزيد الإنسان إلا جمالا ومحبة وقربا وإعجابا ممن حوله من الناس. هذا الخلق لا يثمر إلا خيرا، ولا يعطي إلا أمنا وإيمانا وسلاما. هذا الخلق سر إنسانية الإنسان. الحياء سر إنسانية الإنسان، وقيمة جمال المرأة في كل زمان ومكان. إنه خلق الحياء الذي جعل الله تعالى فيه عنوان الفضائل جميعا، لأنه من عناوين الإيمان الدالة عليه. والإيمان أيها الأحبة لا يدعو إلا إلى الخير والفضيلة. أيها الأحبة، الحياء لا يسكن إلا في قلوب الكرام من الناس، ولا يستوطن إلا كل قلب آمن بالله وباليوم الآخر. وما نزع الحياء من قلب عبد إلا نزع الله تعالى من حياته الإيمان والشرف والمروءة وما تبقى من محاسن الأخلاق. فالحياء هو الضامن والباعث على حياتها. فإذا مات حياء ابن آدم فأقم عليه مأتما وعويلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحياء كما قلنا خلق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. من هذا التعريف نقف على أطيب وأجمل ثمرات خلق الحياء. نعم، الحياء يبعث على ترك كل قبيح ومعصية، على كل خلق مذموم. الحياء يمنعه، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. أيضا هذا الحياء يدفعك إلى أن تعطي وأن تقدم لإخوانك ولمجتمعك ولأهلك ما ينبغي أن تقدمه لهم من خير. مزيد من الحديث إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا تكرما.

إخواني وأخواتي، ما زال حديثنا عن خلق الحياء، هذا الخلق الذي لا يتأتى ولا يصدر إلا عن إيمان بالله عز وجل. وذكرنا قبل الفاصل أن الإيمان والحياء قرناء، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. فإذا رأيت غير مؤمن يتظاهر بالحياء فاعلم أنه مزيف لا حقيقة. الحياء أحبتي هو رأس الفضائل الخلقية وعماد الشعب الإيمانية، وبه يتم الدين، وهو والله دليل الإيمان ورائد الإنسان إلى الخير والهدى. ولهذا قال صلى الله عليه وآله

وسلم كما جاء في الصحيحين عنه، قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا تخلق الإنسان بخلق الحياء دل ذلك على حسن أدبه ونقاء سريرته وكمال إيمانه. ولنستمع إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كيف نظر إلى خلق الحياء، وكيف رتبه في الدين، وأين جعل الموقع له في الإسلام. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة. وكلمة شعبة يعني الإيمان لا يحصر في باب ولا في مجال كما يظن بعض إخواننا بكل أسف. في ناس يظن أن الدين والإيمان ينحصر في الصلاة أو في الصيام أو في الذكر أو في التسبيح، يعني هو يحصر مفهوم الإيمان في العبادة فقط. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن مفهوم الإيمان أوسع بكثير من هذا. الإيمان أصل، ولكن لا بد أن يصدر وينتج ويثمر هذا الإيمان بما سيبينه الحديث الشريف. إخواني، العبادات إذا لم تثمر سلوك قويم وأخلاق رفيعة نبيلة فاعلم أن في عبادتك مشكلة، وذكرنا ذلك. وهذه علامة لكل واحد منا على أن يعلم مدى تطبيقه لهذا الإيمان. الإيمان يطبق إخواني إلى واقع. الإيمان الذي ليس له أثر في الواقع فهذا ليس بإيمان شرعي يوافق شرع الله عز وجل. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يؤكد إلى كل ما ذكرنا. حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الإيمان 70 أو 60 شعبة، قال: فأفضلها، الآن في ترتيب، فأفضلها قول لا إله إلا الله. وهذا ما بيناه وأكدنا عليه من خلال هذا البرنامج أحاسنكم أخلاقا، أن الإيمان أصل، ولكن الإيمان إذا كان صادقا إذا كان صحيحا لابد أن ينتج وأن يثمر بعد ذلك سلوكا وأخلاقا. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا سلوك، هذا عمل. بالأول لا إله إلا الله، استقر هذا المعنى في القلب، آمنا بأنه لا إله إلا الله. بعد ذلك لابد لهذا الإيمان أن يثمر سلوك نافع للمجتمع وللأمة وللإنسانية. طب بتقول لا إله إلا الله وأنت متطرف وأنت تقتل وأنت تدمر وتفسد في الأرض، أي إيمان هذا؟ الإيمان هنا فيه مشكلة، إيمانك ليس على شرعة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإيمان الحقيقي بقودك إلى إصلاح الكون، وبيبدأ إصلاح الكون من إماطة الأذى عن الطريق، وبيتدرج إماطة الأذى عن الناس، عدم إيذاء الناس، تقديم الخير إلى الناس. هذا هو الثمرة الطبيعية للا إله إلا الله، هذا هو النتاج الصحيح لمفهوم الإيمان بالله تعالى. ثم بعد ذلك
ليختم الحديث صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:

والحياء شعبة من الإيمان. طب الحياء خلق. إذن حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يرسل برسالة واضحة، يريد أن يفصل لنا ويبين لنا مفهوم الدين، الدين الذي ارتضاه الله تعالى ويحبه الله، الدين الذي يدخلك إلى الجنة وينجيك من النار. أولا أن يقوم على عقائد الإيمان والتوحيد، على أركان الإيمان وأعلاها ومدخلها لا إله إلا الله. بعد ذلك أن يكون كل فعل فيه خير للناس، عدم غيبة الناس، ذم الناس، اختلاس أموال الناس، اعتداء على نفوس الناس وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، كل هذا سلوك. فهو لما ذكر أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا دليل على أن فيك خير للناس. ثم بعد ذلك ليختم بالحياء، قال والحياء شعبة من الإيمان، فتكتمل المنظومة الدينية كاملة، فتبدأ بالاعتقاد والإيمان، ثم بالسلوك العملي، ثم بالخلق. والحياء نموذج من هذه الأخلاق، ولأنه كما ذكرنا في بداية حلقتنا بأن خلق الحياء هو الجامع، الجامع لكل المنظومة الأخلاقية. نعم، إنها شعبة من شعب الإيمان، وهو متصل بالإيمان، الحياء متصل بالإيمان، اتصال الروح بالجسد. إخواني، لا، من لا حياء عنده لا إيمان له، كالجسد تماما. الجسد إذا ليس فيه روح فلا حياة فيه، وكذلك الإنسان إذا ما كان عنده حياء معنى ذلك أنه فقد الإيمان. وهذا ليس من قولي، وإنما هو من قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولنستمع لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء. إيش يعني يعظ أخاه في الحياء؟ يعني كان ينهى أخاه أن يكون حييا. وبكل أسف إخواني أنا أقولها، وهذه نصيحة مني لجميع إخواني وأخواتي، أن لا نعد الحياء في أبنائنا وبناتنا مرضا أو خللا أو عيبا أو منقصة. ولذلك كثير من الناس أو البعض من الناس إذا رأى أن عند ابنه يعني خصلة الحياء، فتجده يقول لا تخجل من الناس، لا تستحي من الناس، يدعوه إلى ترك الحياء. وهذا ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل من الأنصار يعظ أخاه، يأمر أخاه أن لا يكون حييا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون، يعني كما نعرف السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فلو أقر النبي وسكت وهو يعظ أخاه في الحياء لكان ذلك تشريعا بأن الحياء خلق مذموم. ولكن حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان أبدا ليقر وليسكت كأحوال الناس. الناس ممكن يسكت، لكن سيدنا النبي يستحيل، مأمور أن يبلغ، فسكوته تشريع كما أن الكلام تشريع. فلما سمعه وهو ينهاه عن خلق الحياء فاقترب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له ما تقول له؟ قال يا رسول الله يعني أنا بنهى عن الحياء، يعني أخي

0: هذا حيي وأنا لا أريده أن يكون حييا، باعتبار أن الحياء يعني معيب في حق الرجل، وللأسف هذا في عرف بعض الثقافات الاجتماعية موجود. لكن بالعكس، هو الحياء لا يزيد الرجل والمرأة إلا جمالا وبهاء وحبا. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، يعني اتركه ليبقى على حيائه، ليبقى على خلقه، فإن الحياء من الإيمان. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له دعه، ما تركوا وما بين الحكمة والعلة والسبب، ما بين ثمرة الحياء، قال له دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم أيها الأحبة، الحياء من الإيمان، جزء من الإيمان، الوجه الآخر من الإيمان، توأم الإيمان. لا بل وصل الحد في خلق الحياء أن صار يعني الوجه الآخر لمعنى الإيمان، وكأنه صار معناه إيمان. فإن مات، صدقوني، إذا مات الحياء مات الإيمان. فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يروي كما جاء في صحيح الحاكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فانتبه، وانتبهي إخواني، لنعلم أبناءنا، نؤدب أبناءنا على خلق الحياء، فلا شيء أجمل ولا خير أعلى من هذا الخلق والله. فإياكم أن تنهوا أبناءكم عن هذا الخلق الرفيع النبيل الجميل، هذا الخلق الإيمان العالي الذي يكون ضامنا لكم غدا في أن يمنع أبناءكم من أن يفعل قبيح أو أن يقصر في حق ذي الحق. كل هذا أيها الأحبة جاء من باب التأكيد على خلق الحياء. فهل للخلق من فوائد إضافية أيضا لكونه الخلق الذي يقابل الإيمان أو الوجه الآخر للإيمان؟ نعم، إنه يبعث على تطبيق أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، فهو أيضا لا يأتي إلا بخير. فهذا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يقول، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، والله الحيي لن يصدر منه إلا خير، الحيي لن يؤذيك، الحيي لن يقصر في حقك أبدا. لكن إذا فقد الحياء لا ترجو منه خيرا ولا ترجو منه عونا. وتأكد أن الذي يملك الحياء يملك صادق الإيمان، والخير كل الخير في صاحب خلق الحياء. لذلك حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت الكرام لما كانوا على درجة وخلق عالي من الحياء، كان خيرهم قد أصاب الجميع، لأن الحياء كان يمنع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الكرام عن البذل والعطاء لمن يحتاج البذل والعطاء. أحبتي، الوقت قد أدركنا والحديث أمامنا أيضا يطول في هذا الباب، ولكن سنكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى في هذا الباب في لقائنا القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم ما

مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد

فصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك.

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم.

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عليم.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يصلون

أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.

أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت

وجدوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى.

0: الله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

تقدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

سعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون

خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر.

0: وقعت الواقعة.
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: خافضة رافعة.
1: إذا رجت الأرض رجاً.

يَشْتَهُونَهُ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ

وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا

رسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسب

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر

هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم

كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.